0: صوتها عال، هدفها نقل الحضارة العربية، نظرتها عصرية، طموحها اختراق القلوب والعقول، ولتحرز الهدف رفعت الراية وانطلقت، وصار اسمها راية اف ام.
1: أما الآن نستمع لآيات عطرة من الذكر الحكيم.
2: سورة الرعد.

صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون قل أتحاجوننا في الله وهو ربنا وربكم ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم ونحن

بالملك منه ولم يؤت سعة من المال قال إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم

قالت رب إني فلما وضعتها قالت رب إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى وإني سميتها مريم

0: صدق الله العظيم.
1: اللهم لا تستدرجني بالإحسان ولا تؤذني بالبلاء. إلهي نعمتني فلم تجدني شاكرا، وابتليتني فلم تجدني صابرا، فلا أنت سلبت النعمة بتركي الشكر، ولا أدمت الشدة بتركي الصبر. إلهي لا يكون من الكريم إلا الكرم، كم من هم يضعف فيه الفؤاد وتقل فيه الحيلة ويخذل فيه الصديق ويشمت فيه العدو، أنزلته بك وشكوته إليك رغبة

يا عالم الخفيات، رفيع الدرجات، ذا العرش يلقي الروح من أمره على من يشاء من عباده، غافر الذنب، قابل التوب، شديد العقاب، ذا الطول، لا إله إلا أنت، إليك المصير، لا إله إلا الله، والله أكبر، سبحان الله وبحمده، أستغفر الله، لا حول ولا قوة إلا بالله، الأول والآخر والظاهر والباطن، وهو بكل شيء عليم.

0: في أي وقت وأي مكان. تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI الوسيط الرائد في فلسطين. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عام من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. تفضل بزيارة CFI.trade أو مكاتبنا في برج عمار البيرة رام الله، أو الاتصال على الرقم سلم 99-0. التداول ينطوي على مخاطر عالية على رأس المال المستثمر. يجب فهم جميع المخاطر قبل الاستثمار. الشركة لا تتعامل مع الأصول الافتراضية. الشركة مرخصة من هيئة سوق رأس المال الفلسطينية.
1: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.

0: إلكتروني جوال كل يوم جديد.
1: في البلد زي ما إلك زي ما عليك، وعشان نبنيها بدنا نفسك فيها، والتغيير بيبدأ بإنك ما تسكت عن الغلط وتصحي المسؤولية الأخلاقية والوطنية اللي جواك. لو تعرضتم أو شهدتم ممارسات فساد، سواء في تقديم الخدمات أو في التعيينات أو سوء استخدام المنصب لتحقيق مكاسب خاصة على حساب المصلحة العامة، أو شبهات تضارب مصالح بين القطاعين الخاص والعام، بلغوا هيئة مكافحة الفساد بالمعلومات واطلبوا الحماية إن لزم الأمر. نحن في ائتلاف أمان نقدم الدعم والإرشاد القانوني لضحايا الفساد أو الشهود عليه. يمكنكم التواصل معنا من خلال الرقم المجاني 1800 180 180، أو تفضلوا بزيارة مكاتب ائتلاف أمان، أو تواصلوا معنا بالطريقة التي تناسبكم، ونحن نضمن لكم السرية في حال رغبتم بذلك.

والحراس والصوت اللي بيغني وين انتوا يا الناس ضلوا اشتروا مني وين الفرح والحراس

0: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
1: يومك طويل والضغوطات عليك ما بتوقف؟ سوفي موجود ليخفف عنك. حماية مضمونة، نعومة فائقة وامتصاص عالي، بخليكي واثقة طول اليوم، بالبيت، بالجامعة، بالشغل، وحتى بطلعاتك. لأنه راحتك بتفرق، اختار اللي بيفهم احتياجك. ولا شي بيوقفك، سوفي معك.
2: في ملحمة ومطعم ومشاوي حسن الزغلول نعيد تعريف المشاوي بطعم أصيل وحضور يليق بكم. لحوم طازجة منتقاة بعناية، مشاوي على الفحم مختارة بحرفية عالية، أطباق متكاملة تخاطب الذوق الراقي، وتشكيلة واسعة من السلطات والمقبلات. مطعم ومشاوي حسن الزغلول بفرعه الوحيد دير شرف، الشارع الرئيسي مقابل نوفل مول. 0599151541 أو 0923344914. حسن الزغلول، معيار الطعم الأصيل.

0: وائل فايبر مفتاحك للذهب. اشبك وادخل السحب اليومي على ليرات ذهب وأنصات ذهب وتمتع بأقوى تجربة انترنت، أفضل سعر، نفس السرعة للرفع والتنزيل، خدمة 24 ساعة 7 أيام في الأسبوع. جوال فايبر من ذهب.
1: في كتير أشياء ممكن نشتريها وننساها، بس في أشياء بتضل معنا لأنها بتحكي عنا. المنتج الوطني واحد منها، لأنه مش بس منتج، هو جزء من هويتنا ومن قصة صمودنا.
2: هذا الإعلان يأتيكم ضمن الحملة الإعلامية لدعم وتعزيز المنتج الوطني التي تنفذها شبكة رايا الإعلامية بالشراكة مع شركة دواجن فلسطين عزيزة، الشركة الوطنية لصناعة الألمنيوم والبروفيلات نابكو، شركة البينار للألبان والمواد الغذائية، شركة مطاحن القمح الذهبي، الجودة اختيار.
3: وأول أوردر

0: حليب بريميوم من الجبريني، التفاصيل بتصنع الفرق. الجبريني، صحي لذيذ.
1: صحتك جبريني، كل يوم معلومة صحية طبية.
2: الابتعاد عن التدخين يعد أفضل قرار لصحتك. التدخين يزيد من خطر الإصابة بالعديد من الأمراض، بما في ذلك سرطان الرئة وأمراض القلب والجهاز التنفسي. إذا كنتم مدخنين، فالبدء في الإقلاع عن التدخين يمكن أن يحسن صحتكم ويطيل في أعماركم.
1: كل يوم نصيحة في صحتك جبريني، والصحة في منتجات الجبريني.

في أي وقت وأي مكان. تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI الوسيط الرائد في فلسطين. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عام من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. تفضل بزيارة CFI.trade أو مكاتبنا في برج عمار البيرة رام الله، أو الاتصال على الرقم سلم 99-0. التداول ينطوي على مخاطر عالية على رأس المال المستثمر. يجب فهم جميع المخاطر قبل الاستثمار. الشركة لا تتعامل مع الأصول الافتراضية. الشركة مرخصة من هيئة سوق رأس المال الفلسطينية.

0: خلالنا ندعم سويا بجودة منتجاتنا.
1: لجنادي إنا كنا.
2: يومك طويل والضغوطات عليك ما بتوقف، سوفي موجود ليخفف عنك. حماية مضمونة، نعومة فائقة وامتصاص عالي، بخليكي واثقة طول اليوم بالبيت بالجامعة بالشغل وحتى بطلعاتك، لأنه راحتك بتفرق. اختار اللي بيفهم احتياجك، ولا شي بيوقفك. سوفي معك.

0: ابو صار دم الفدك
1: ابو صار دم الفدك
2: ابو صار دم الفدك
3: الدنيا تقلو الاهالي
4: قتلوا عبده
5: مي
4: حد العين
6: خطفوا جميلي هيدي جميلي
7: قتلوه
8: كيف قتلوه
9: سمعت هاي اذن

0: يمكن ما بنشوف كل التفاصيل، بس أكيد بنحس فيها. التعب، الإتقان، والرغبة إنه يوصلنا منتج نفتخر فيه. المنتج الوطني هو نتيجة كل هاد، واختيارك إله هو تقدير حقيقي لكل هالمجهود.
1: هذا الإعلان يأتيكم ضمن الحملة الإعلامية لدعم وتعزيز المنتج الوطني التي تنفذها شبكة رايا الإعلامية بالشراكة مع شركة دواجن فلسطين عزيزة، الشركة الوطنية لصناعة الألمنيوم والبروفيلات نابكو، شركة البينار للألبان والمواد الغذائية، شركة مطاحن القمح الذهبي، الجودة اختيار.
2: ملحمة ومطعم ومشاوي وادي الشعير، نكهة الأصالة التي تبدأ من هنا. نقدم لكم لحوما طازجة يوميا يتم اختيارها بعناية، ومشاوي على الفحم تحضر بأسلوب يجمع بين الخبرة والطعم الأصيل. ونقدم قائمة متنوعة من المشاوي واللحوم الطازجة التي تلبي مختلف الأذواق مع اهتمام كامل بأدق التفاصيل. ملحمة ومطعم ومشاوي وادي الشعير بفرعه الوحيد دير شرف الشارع الرئيسي، ولا يوجد لدينا فروع أخرى. بإدارة صابر سمارة، تليفون 0599-654-079 أو 050-908-0886. وادي الشعير، حيث يلتقي الطعم الأصيل بالخدمة التي تستحق الثقة.
3: في ملحمة ومطعم ومشاوي حسن الزغلول نعيد تعريف المشاوي بطعم أصيل وحضور يليق بكم. لحوم طازجة منتقى بعناية، مشاوي على الفحم مختارة بحرفية عالية، أطباق متكاملة تخاطب الذوق الراقي، وتشكيلة واسعة من السلطات والمقبلات. مطعم ومشاوي حسن الزغلول بفرعه الوحيد دير شرف الشارع الرئيسي مقابل نوفل مول، 0599-115-1541 أو 0923-44-1414. حسن الزغلول، معيار الطعم الأصيل.
4: يومك طويل والضغوطات عليك ما بتوقف؟ سوفي موجود ليخفف عنك. حماية مضمونة، نعومة فائقة وامتصاص عالي، بخليكي واثقة طول اليوم، بالبيت، بالجامعة، بالشغل، وحتى بطلعاتك، لأنه راحتك بتفرق. اختار اللي بيفهم احتياجك، ولا شي بيوقفك. سوفي معك.
5: في إنجاز جديد يسجل بكل فخر، مطعم الدجاج الملكي يحقق سبقاً فلسطينياً مميزاً وينال شهادة السلامة الغذائية العالمية ISO 22000، ليكون بذلك أول مطعم فلسطيني ينال هذا الاعتماد الدولي. الملكي، جودة، ثقة، والتزام بأعلى المعايير العالمية في كل طبق، لأنكم تستحقون الأفضل. الدجاج الملكي، نكهة فلسطينية بلمسة ملكية. للتواصل 1700-250-250. الدجاج الملكي بفروعه نابلس آخر شارع سفيان وشارع فيصل، رام الله، الطيرة وبلازمو للبالوع.
6: بتلف بين أطباء وفحوصات بدون نتيجة واضحة، الحل بمكان واحد، المركز الألماني الفلسطيني الطبي، متابعة متكاملة، أطباء مختصين بكل المجالات، مختبر طبي متكامل، أقسام القلب وبيشمل كافة إجراءات القلب بإشراف البروفيسور يونس دار العموري، قسم الأسنان، ضحكة هوليود، زراعة، تقويم، علاج عصب، حشوات، تبييض وتجميل بإشراف الدكتورة نجوان بدرية، الصدرية، النسائية، الأوردة والشرايين، عظام، أعصاب، البطنية، الجهاز الهضمي، الكبد، التنظير، العيون، الطهور، النطق، الأنف والأذن والحنجرة، تشخيص أدق، متابعة شاملة وراحة وثقة. المركز الألماني الفلسطيني الطبي، رام الله، الإرسال سيتي مول، الطابق الخامس، تليفون 0592-990-175، 02-240-2603، 0569-688-982. صحتك ما بتستنى، خليك مطمن مع المركز الألماني الفلسطيني الطبي.
7: مصنع شركة مالتي لوك لأبواب الأمان، أبواب أمان عصرية بجودة عالية، صناعة محلية بأيدي فلسطينية وبمعايير احترافية. نوفر أبواب سادة، أبواب ديكور حديث، أبواب مضادة للحريق، أبواب بزجاج ديكوري، مع خدمة صيانة متكاملة لأبواب المالتي لوك وأقفال إلكترونية حديثة لراحة وأمان أعلى. سرعة في التركيب، التزام بالمواعيد، بيع جملة ومفرق. موقعنا رام الله جفنة طريق عين سينيا. تابعونا على فيسبوك رويال مالتي لوك دورز أند لوكس. للاتصال والاستفسار 0599-036-70 مالتي لوك. أمان بيتك يبدأ من الباب الصح.

0: جنادي إنا كنا. في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
1: يا من سفنا العامر بالطيب والهيل، طعمك أصيل بيرفع الراس وما إله مثيل. المنسف التبواني، سدر عامر يليق بكم، ولحم بلدي يطهى على مهل، وأرز مفلفل يفرش بعناية، وشراك بلدي لتكتمل الحكاية. يغمر بلبن الجميد البلدي، لبن جميد أصيل تقيل وبيكمل الصورة وبيثبت المقام. والكرشات متوفرة في أجمل الجلسات في المنسف الدبواني. المنسف هيبة والعزيمة مقام، والأسعار تمام التمام. مستعدين لتلبية مناسباتكم وأفراحكم. المنسف الدبواني، البيرة البلوع بجانب المحكمة الشرعية.
2: لما نحكي عن الفطور الصح يعني مطعم أبو كريم. دلل حالك بأطيب صحون الحمص والمسبحة، المتبل والفول بخلطتنا الخاصة، وما تنسى الشكشوكة والمبعثرة والعجة وفلافلنا السخنة اللي بتفتح النفس. إفطارنا بيجمع الطعم الأصيل مع اللمة الحلوة. عرضنا الكتير مميز لطلبات الإفطار فوق 80 شيكل، رح بيكون التوصيل إلها مجاني للمصالح التجارية داخل بيتونيا. ومش بس فطور، قائمة الغداء عندنا بتناسب الجميع، من الشاورما والباشكا لطبق الرز مع البروست والجاج المشوي. موقعنا بيتونيا، الشارع الرئيسي قبل دوار الفواكه. للطلب والتوصيل 0566 70 10 10. الأكل الشعبي بخير، ومن عند أبو كريم غير.

0: الفايبر مفتاحك للذهب، اشبك وادخل السحب اليومي على ليرات ذهب وانصات ذهب وتمتع بأقوى تجربة انترنت، أفضل سعر، نفس السرعة للرفع والتنزيل، خدمة 24 ساعة 7 أيام في الأسبوع. جوال فايبر من ذهب.
1: مجمع الحكيم الطبي، حيث تلتقي الخبرة بالثقة، رعاية صحية متكاملة لجميع أفراد الأسرة في مكان واحد، عيادات تخصصية في مختلف المجالات بإشراف نخبة تضم أكثر من 90 طبيباً من ذوي الكفاءة والخبرة، خدمات طبية متطورة، قسم الطوارئ والمختبرات، الأشعة والتشخيص الدقيق، التصوير البانورامي، التصوير الطبقي والتصوير بالألتراساوند، قسم المناظير وقسم العلاج الطبيعي بأحدث الأجهزة والتقنيات. مجمع الحكيم الطبي، رعاية تستحقها.
2: بالحكيم الحكمة الصح.
1: نستقبلكم يوميا من الساعة 8 صباحا حتى الساعة 10 مساء. نابلس، قرب دوار زواتا. تليفون
2: 1700 160 170، واتساب 970 594 780 008.
3: يومك طويل والضغوطات عليك ما بتوقف؟ سوفي موجود ليخفف عنك. حماية مضمونة، نعومة فائقة وامتصاص عالي، بخليكي واثقة طول اليوم، بالبيت، بالجامعة، بالشغل وحتى بطلعاتك. لأنه راحتك بتفرق، اختار اللي بيفهم احتياجك، ولا شي بيوقفك. سوفي معك.

0: مش دايما الفرق بيكون واضح من أول نظرة، بس الفرق الحقيقي بيكون بالأثر. المنتج الوطني بيدعم شغل وبيفتح بيوت وبيخلق أمل جديد. اختاره وخلي أثرك يضل.
1: هذا الإعلان يأتيكم ضمن الحملة الإعلامية لدعم وتعزيز المنتج الوطني التي تنفذها شبكة رايا الإعلامية بالشراكة مع شركة دواجن فلسطين عزيزة، الشركة الوطنية لصناعة الألمنيوم والبروفيلات نابكو، شركة البينار للألبان والمواد الغذائية، شركة مطاحن القمح الذهبي، الجودة اختيار.

في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال. وأول أوردر

بالسماعة يقول باردون نمرة غلط متأسف على الإزعاج وسمعت حالي عم قول يا ناس حرام

راح.

0: بوابة واحدة، أكثر من صفحة، أكثر من صوت، وأكثر من صورة.
1: رايا دوت بي أس
0: بوابة الوطن، من أجلك أنت.
2: الساعة الآن 11:00 صباحا. أخبار الساعة على رأس الساعة من رايا FM.
3: موجز الأخبار من رايا FM، أهلا بكم. استشهاد الطفل فهد زيدان عويس 15 عاما فجر اليوم برصاص جيش الاحتلال في قرية اللبن الشرقية جنوب مدينة نابلس، حيث أفاد طواقم الهلال الأحمر بأن الاحتلال قد احتجز جثمان الشهيد بعد منعهم من الوصول إليه. مصادر إعلامية تفيد بإقدام شرطة الاحتلال على إغلاق جميع أبواب المسجد الأقصى المبارك أمام المصلين، فيما اقتحم عشرات المستعمرين المسجد من منطقة باب الأسباط وأدوا طقوسا تلمودية في باحاته وسط تشديدات عسكرية، فيما حذرت محافظة القدس من أن الاقتحام المتزامن مع ما يسمى بيوم توحيد القدس يهدف إلى فرض واقع جديد وتغيير الوضع التاريخي والقانوني للمسجد الأقصى، مؤكدة أن تنفيذ الاقتحام يوم الجمعة يعد سابقة خطيرة منذ عام 1967. مستعمرون يطلقون أبقارهم في أراضي المزارعين في قرية رابا جنوب شرق جنين. مستعمرون يقومون بحرق مسجد ومركبتين ذلك فجر اليوم في قرية جيبيا شمال غرب رام الله، كما خطوا شعارات عنصرية على جدران المنازل عقب اقتحامهم القرية. إصابة مسنة بكسر في اليد إثر اعتدائي مستعمرين عليها خلال هجوم على منازل المواطنين في قرية المنيا جنوب شرق بيت لحم. قوات الاحتلال تعتقل مواطنة ونجلها من داخل باحات المسجد الأقصى المبارك. قوات الاحتلال تغلق الشارع الاستعماري رقم 60 شمال الخليل بشكل كامل بدءا من حاجز الاحتلال المسمى بحاجز النفق جنوب القدس وصولا إلى مستعمرة كريات 4 شرق الخليل. مصادر محلية تفيد باقتحام مستعمرين وبرفقة قوات الاحتلال منطقة طاروسة غرب مدينة دورة جنوب الخليل. دائرة الأرصاد الجوية تتوقع أن يكون الجو اليوم غائما جزئيا ومعتدلا مع انخفاض ملحوظ على درجات الحرارة، أما في ساعات المساء والليل فيكون الجو بإذن الله غائما جزئيا إلى صاف وباردا نسبيا في المناطق الجبلية ولطيفا في بقية المناطق. نهاية الموجز، المزيد على رايا دوت بي أس، في أمان الله.
2: نأتيكم بآخر الأخبار أولاً بأول. في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
0: بوابة واحدة، أكثر من صفحة، أكثر من صوت، وأكثر من صورة.
1: رايا دوت بي أس
0: بوابة الوطن، من أجلك أنت.
4: نجا من نجا من حرب الإبادة على غزة، لكن ذكرياتهم تمتلئ بالوجع والمشاهد الصادمة والقاسية. أحلامهم وآمالهم والكلمات التي اختنقت في صدورهم نسعى اليوم لسماعها. ناجون من الإبادة، قصص نتشاركها عبر أثير راية. ناجون من الإبادة مع مدلين شقلي.
5: نضال رجل أربعيني من شمال غزة، أستاذ بالجامعة، كانت حياته بين قاعات المحاضرات وبيته يلي بناه حجر حجر. كان بيعرف أنه أول أيام الحرب راح تأخذ منه كل هالحياة مرة واحدة. البيت صار ذكرى والجامعة صارت ركام. أهلا وسهلا فيكم بحلقة جديدة من برنامج ناجونا من الإبادة، أنا معكم مدلين شقلي. نضال اليوم ببلش من جديد من جوا خيمة. شو صعب لما الحياة بتنسحب فجأة وبيصير الإنسان مجبور يبدأ بداية هو ما اختارها.
1: أنا اسمي نضال، العمر 41 سنة. قبل الحرب كانت يعني الحياة جميلة جدا، مختلفة جدا عن بعد الحرب. كان في موجود بيت سكنت فيه 25 يوم، كان بيت جاهز. لما أجت الحرب كان لي بالضبط 25 يوم. طبعا البيت تم هدمه بشكل كامل الآن. بقيت الصبح يوميا الواحد يتوجه إلى شغله، أدرس نظام ساعات في جامعة الأزهر وجامعة القدس المفتوحة لأن حاصل على شهادة الماجستير في الاقتصاد. وباقت الحياة يعني كثير ملائمة، الأبناء موجودين، عندي ولدين وبنتين والزوجة موجودة، وكل شيء كان يعني متوفر، والعلاقات مع الجيران كانت كثير ممتازة. وأكثر شيء كنت مبسوط فيه إنه المحيط اللي حوالي كان كلهيته في في في عملية حب، في تبادل ما بين بعضنا في كل شيء. أنا من سكان مدينة بيت حنون، ولكن للأسف لما أجت الحرب وأجى 7 أكتوبر فقدت أول شيء البيت بشكل كامل اللي ما عشتش فيه 25 يوم بالضبط. أيضا كمان فقدت شغلي في جامعة الأزهر والقدس المفتوحة لأنه أنا محاضر بنظام الساعة وما ظلش فيه اللي هو في الأساس جمعيات جامعات للتعليم بشكل عام. أيضا كمان الجير اللي كانت حوالي من ناحية الأهل، من ناحية الجيران والحب اللي كان متبادل، كله تشتت الآن. اللي موجود في خان يونس، اللي موجود في الدير، اللي موجود في غزة، لأنه منطقة بيت حنون يعني إلى حتى الآن ما فيش حد بيقدر يصلها لأنه منطقة مغلقة عسكريا. أيضا كمان في نقطة كثير مهمة بتواجهنا بعد الحرب، أنه أول شيء أنه انتقل الإنسان من بيت لخيمة، وهذه صعب كثير، مش مقومات حياة يعني بتاتا، من ناحية الحمام، من ناحية المياه. يعني أول ما بنصحى الصبح من الساعة 6:30 ندور على مية، هذا ما كانش موجود قبل الحرب بتاتا. بعد المية يعني ما فيش أي عمال، بنتوجه لبعض المؤسسات من ناحية التطوع اللي نقدر يعني نملأ أريق أبنائنا لو بشيء بسيط من هذه المؤسسات اللي موجودة في داخل قطاع غزة الآن. الحياة بشكل عام صعب كثير بعد الحرب، ما فيش يعني أي جزء من من من من بصيص الأمل حتى في المستقبل. احنا بنلاحظ كمان يعني انه بنقرأ في الشارع الفلسطيني وبنشاهد كمان في اللي هو الأخبار اللي موجودة، وبنشوف إيش الرؤية المستقبلية لغزة، زي ما بنسمع إنه في حيجي إعمار، في حيجي اللي هو ضايف، في حيجي، ولكن لا حتى الآن هذا كله مش ملموس على أرض الواقع. بالعكس الآن لما بدك تروح تتبضعي أنت عساس تعملي لقوت يوم واحد بس، أقل شيء بدك 70-80 شيكل بس عساس نجيب الخضار على سبيل المثال. أسعار غالية جدا، اللحوم غالية جدا، الكهرباء مش موجودة. يعني لما بدك تضوي في الليل في داخل الخيمة بتحاول تضوي اللي هو الجوال عن طريق الجوال، لا في طاقة شمسية ولا في كشافات ولا في، فبشكل عام هذه كلها معاناة موجودة عندنا في داخل قطاع غزة. ولكن في روح التفاؤل موجودة، نتمنى في الأيام القادمة إن شاء الله بأنه الحياة ترجع كما كانت سابقا وتنتهي الحرب بشكل كامل وتقف عمليات المجاعة وغلاء الأسعار وعمليات القتل اللي بتتم في داخل قطاع غزة. وكل شيء في الأول وفي الأخير قضاء وقدر، وإحنا يعني راضين بقضاءنا وقدرنا، وإن شاء الله ربنا بعوضنا عن الأيام هذه كلها بأيام أفضل بكثير.
5: ورغم الخسارة الكبيرة ضل نضال متمسك بالأمل، أمل إنه القادم يكون أفضل. في غزة ممكن الإنسان يخسر بيته وشغله، بس ما بيخسر إيمانه بالحياة، لأنه نجينا من الإبادة ما بيعيشوا على اللي راح، بيعيشوا على الأمل باللي جاية. انتهت حلقتنا من نجومنا الإبادة، انتظرونا بحلقات قادمة. دمتم وإلى لقاء. مادلين شقلي.
4: نجا من نجا من حرب الإبادة على غزة، لكن ذكرياتهم تمتلئ بالوجع والمشاهد الصادمة والقاسية. أحلامهم وآمالهم والكلمات التي اختنقت في صدورهم نسعى اليوم لسماعها. ناجون من الإبادة، قصص نتشاركها عبر أثير راية. ناجون من الإبادة مع مادلين شقلي. راية تيفي، برامجك الإذاعية المفضلة على راية أف أم أصبحت متاحة الآن على راية تيفي. شاهدنا من خلال موقعنا الإلكتروني raya.ps أو من خلال التطبيق على الأجهزة الذكية أو من خلال التلفزيونات التفاعلية. راية تيفي.

0: لنا ندعم سويا بجودة منتجاتنا.
1: الجنادي إن كنا.
2: في ناس بتشتغل بصمت، بتتعب، بتجرب وبتحاول تقدم الأفضل. يمكن ما بنعرفهم بس بنقدر ندعمهم باختيار بسيط. المنتج الوطني، دعمك إلو بيوصل أكثر مما بتتخيل.
3: هذا الإعلان يأتيكم ضمن الحملة الإعلامية لدعم وتعزيز المنتج الوطني التي تنفذها شبكة رايا الإعلامية بالشراكة مع شركة دواجن فلسطين عزيزة، الشركة الوطنية لصناعة الألمنيوم والبروفيلات نابكو، شركة البينار للألبان والمواد الغذائية، شركة مطاحن القمح الذهبي، الجودة اختيار.
4: سمعت اليوم بالإذاعة أنه مطعم الدجاج الملكي أول مطعم فلسطيني أخذ شهادة الآيزو. شو يعني الآيزو؟
5: يعني هذا المطعم بيهتم بالأكل ونظافته زي ما أنا وماما بنحرص دايما تأكله أحسن وأنظف إشي.
4: يعني مش فاهم كتير الآيزو.
5: الآيزو يعني كل خطوة بالمطبخ مراقبة وكل إشي لازم يكون نظيف وآمن. هي علي بيهتموا بأدق التفاصيل يا بابا.
4: طب شو رأيك تطلب لنا اليوم منهم بروست وبيتزا؟
5: تكرم عينك، الدجاج الملكي زاكي نظيف ومرتب، وأهم إشي بناكل وإحنا مطمنين 100%.
6: الدجاج الملكي أول مطعم فلسطيني حاصل على شهادة السلام الغذائية العالمية آيزو 22000، لأنكم تستحقون الأفضل. الدجاج الملكي، نكهة فلسطينية بلمسة ملكية. للتواصل 1700 250 250. الدجاج الملكي، نابلس آخر شارع سفيان وشارع فيصل، رام الله، الطيري وبلازم للبالوع.
7: شو مالك؟ ليش معصب ومضغوط؟
8: شغلي لفوق راسي ولازم أنجز تأميني.
7: لا تروح ولا تيجي، الحياة صارت أسهل وأسرع. بكبسة زر من مكانك وثيقة تأمينك بتكون بين إيديك.
8: أي معقول؟ وين الحكي اللي بتقولي عنه؟
9: شركة تراست العالمية للتأمين سهلت حياتنا من خلال خدمات الدفع الإلكتروني، أمان وسرعة، وبتحافظ على سرية المعلومة. شركة تراست بتوصل لك الفاتورة ووصل الاستلام ووثيقة التأمين خلال دقائق. وين ما تكون، كبسة زر من تليفونك بيكون تأمينك بين إيديك. لمزيد من المعلومات تواصلوا مع شركة تراست للتأمين على الرقم 1800 87 87 87.
2: لتأمين سيارتك، بيتك، مشروعك وحتى رحلاتك وسفراتك، ادفع إلكترونيا وانت مرتاح مع ترست العالمية للتأمين. اختر الطريقة المناسبة، البطاقات الائتمانية وقصة 12 شهر بدون فوائد. اي براق، اي سداد، مال تشات، بال باي او ريفلكت. خدمة سريعة، آمنة وبدون تعقيدات. تواصل مع تراست عبر الرقم سلم 500 أو تفضل بزيارة أحد فروع ومكاتب الشركة في كافة المحافظات. تراست العالمية للتأمين، الاختيار الأول.
7: شو مالك؟ ليش معصب ومضغوط؟
8: شغلي لفوق راسي ولازم أنجز تأميني.
7: لا تروح ولا تيجي، الحياة صارت أسهل وأسرع. بكبسة زر من مكانك وثيقة تأمينك بتكون بين إيديك.
8: أي معقول؟ وين الحكي اللي بتقولي عنه؟
9: شركة تراست العالمية للتأمين سهلت حياتنا من خلال خدمات الدفع الإلكتروني، أمان وسرعة، وبتحافظ على سرية المعلومة. شركة تراست بتوصل لك الفاتورة ووصل الاستلام ووثيقة التأمين خلال دقائق. وين ما تكون، كبسة زر من تليفونك بيكون تأمينك بين إيديك. لمزيد من المعلومات تواصلوا مع شركة تراست للتأمين على الرقم 1800 87 87 87.
10: أروع ميكس أغاني، عيش معها كل المعاني. ثبتها عندك، رايا ميكس، أحلى ميكس على 99.7 FM.

تختلف الألوان وتتنوع الأغاني بين كنوز زمان ورونق اليوم. رايا ميكس أحلى ميكس على 99.7 FM.

0: حليب بريميوم من الجبريني، التفاصيل بتصنع الفرق. الجبريني، صحي لذيذ.
1: صحتك جبريني، كل يوم معلومة صحية طبية.
2: النوم الجيد، الحصول على كمية كافية من النوم الجيد يلعب دورا هاما في الحفاظ على صحة الجسم والعقل. ينصح بتخصيص وقت كاف للنوم وتهيئة بيئة مريحة لتحسين جودته.
1: كل يوم نصيحة في صحتك جبريني، والصحة في منتجات الجبريني.

0: هل فاتك الاستماع لأي برنامج؟ استمع لما فاتك من برامج في أي مكان وزمان عبر موقع raya.bs.
1: ما بين العابرين مرور الكرام ومن يتركون أثراً لا يزول، اختار ضيوفنا أن يكتبوا قصة نجاح ملهمة تضيء دروب الأمل. ملهمون، أناس أدركوا أن المستحيل لا يدون إلا في قاموس العاجزين. ملهمون، برنامج أسبوعي رياضي يروي قصة نجاح أحدثت أثراً طيباً، تتابعونها على راية أف أم.
2: في زمن تتسارع فيه الحياة نحتاج أكثر من أي وقت مضى إلى وقفة مع مبدع يصنع لا أن ينسخ. مرحبا بكم في مساحة نفتح فيها النوافذ على مبدعين ملهمين خطوا أسماءهم بماء الذهب على سجلات التاريخ. أنا مجد القاسم وهذا برنامجكم ملهمون. كان طفلا يركض وراء حلم كبير، كتب فصولا لا تنسى في ملاعب الوطن وخارجه، لاعب صال وجال، حمل شغف الجماهير على كتفيه فكان عنوانا للإصرار والموهبة، حقق الألقاب محليا وتوج مسيرته بإنجازات صنعت له مكانا بين الكبار قبل أن يشق طريقه نحو الاحتراف الخارجي رافعا اسم فلسطين عاليا في كل محطة. نجمنا هو أشرف نعمان، لاعب المنتخب الوطني سابقا لكرة القدم.
3: إنجازاتي كانت كبيرة مع نادي وادي النيس، أخذت مع نادي وادي النيس يعني عدة بطولات، الدوري الفلسطيني ودوري المحترفين، وكمان يعني كان في لي بطولات بكأس فلسطين مع نادي وادي النيس، وكان في لي بطولة كأس أبو عمار كمان مع نادي شباب الخليل اللي صراحة كان من أفضل المواسم اللي عشتها بالدوري المحلي مع شباب الخليل.
2: مع منتخب فلسطين لكرة القدم ارتدى القميص بكل فخر ليصبح أحد وجوه الكرة الفلسطينية المضيئة.
3: إنجازاتي مع المنتخب طبعا أفضل إنجاز لي هي بطولة كأس التحدي بال 2014، وشاركنا في عدة مشاركات آسيوية للمنتخب، لكن هي بطولة كأس التحدي بالنسبة لي كانت الأفضل في مسيرتي الرياضية، والمنتخب هو كان يعني بوابة لي في الاحتراف الخارجي، منها الفيصل السعودي ومنها هاجر السعودي والوحدات الأردني والفيصل الأردني. وعلى صعيد المنتخب يعني شرف كبير إني أنا كنت جزء من إسعاد الشعب الفلسطيني في 2014 في الإنجاز التاريخي اللي كان في 2014 في نهائي بطولة كأس التحدي اللي صراحة أخذنا لقبها.
2: أشرف نعمان، حكاية لاعب لم تكن مجرد أهداف وتمريرات، بل قصة تستحق أن تروى وتؤكد أن الموهبة الفلسطينية قادرة على الوصول مهما كانت المسافات ومهما اشتدت التحديات.
1: ما بين العابرين مرور الكرام ومن يتركون أثراً لا يزول، اختار ضيوفنا أن يكتبوا قصة نجاح ملهمة تضيء دروب الأمل. ملهمون، أناس أدركوا أن المستحيل لا يدون إلا في قاموس العاجزين. ملهمون، برنامج أسبوعي رياضي يروي قصة نجاح أحدثت أثرا طيبا، تتابعونها على راية أف أم.
0: الإذاعة الأوسع انتشارا والأولى استماعا راية.

0: الساعة الآن 12 ظهرا. أخبار الساعة على رأس الساعة من رايا اف ام.
1: موجز الأخبار من رايا اف ام، أهلا بكم. استشهاد الطفل فهد زيدان عويس 15 عاما فجر اليوم برصاص جيش الاحتلال في قرية اللبن الشرقية جنوب مدينة نابلس، حيث أفاد طواقم الهلال الأحمر بأن الاحتلال قد احتجز جثمان الشهيد بعد منعه من الوصول إليه. مصادر إعلامية تفيد بإقدام شرطة الاحتلال على إغلاق جميع أبواب المسجد الأقصى المبارك أمام المصلين، فيما اقتحم عشرات المستعمرين المسجد من منطقة باب الأصباط وأدوا طقوسا تلمودية في باحاته وسط تشديدات عسكرية، فيما حذرت محافظة القدس من أن الاقتحام المتزامن مع ما يسمى بيوم توحيد القدس يهدف إلى فرض واقع جديد وتغيير الوضع التاريخي والقانوني للمسجد الأقصى، مؤكدة أن تنفيذ الاقتحام يوم الجمعة يعد سابقة خطيرة منذ عام 1967. مستعمرون يطلقون أبقارهم في أراضي المزارعين في قرية رابا جنوب شرق جنين. مستعمرون يقومون بحرق مسجد ومركبتين ذلك فجر اليوم في قرية جيبيا شمال غرب رام الله، كما خطوا شعارات عنصرية على جدران المنازل عقب اقتحامهم القرية. إصابة مسنة بكسر في اليد إثر اعتداء مستعمرين عليها خلال هجوم على منازل المواطنين في قرية المنيا جنوب شرق بيت لحم. قوات الاحتلال تعتقل مواطنة ونجلها من داخل باحات المسجد الأقصى المبارك. قوات الاحتلال تغلق الشارع الاستعماري رقم 60 شمال الخليل بشكل كامل بدءا من حاجز الاحتلال المسمى بحاجز النفق جنوب القدس وصولا إلى مستعمرة كريات 4 شرق الخليل. مصادر محلية تفيد باقتحام مستعمرين وبرفقة قوات الاحتلال منطقة طاروسة غرب مدينة دورة جنوب الخليل. دائرة الأرصاد الجوية تتوقع أن يكون الجو اليوم غائما جزئيا ومعتدلا مع انخفاض ملحوظ على درجات الحرارة، أما في ساعات المساء والليل فيكون الجو بإذن الله غائما جزئيا إلى صاف وباردا نسبيا في المناطق الجبلية ولطيفا في بقية المناطق. نهاية الموجز، المزيد على رايا دوت بي اس. في أمان الله.
0: رايا أفهم.

0: سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
1: بوابة واحدة، أكثر من صفحة، أكثر من صوت، وأكثر من صورة.
2: رايا دوت بي أس
1: بوابة الوطن، من أجلك أنت.

0: كل مرة بتختار المنتج الوطني أنت عم بتقول أنا بهمني بلدي وبهمني ناسها وبهمني مستقبلها، وهي الرسالة لحالها كفيلة تصنع فرق كبير.
1: هذا الإعلان يأتيكم ضمن الحملة الإعلامية لدعم وتعزيز المنتج الوطني التي تنفذها شبكة رايا الإعلامية بالشراكة مع شركة دواجن فلسطين عزيزة، الشركة الوطنية لصناعة الألمنيوم والبروفيلات نابكو، شركة البينار للألبان والمواد الغذائية، شركة مطاحن القمح الذهبي، الجودة اختيار،

الإذاعة الأوسع انتشارا والأولى استماعا. رايا الفترة الدينية تأتيكم برعاية شركة التكافل للتأمين، خدمات تأمين إسلامية.

0: شركة التكافل للتأمين، خدمات تأمين إسلامية. www.attakaful-ins.ps.
1: اللهم إني أسألك بنور وجه الله العظيم الذي ملأ أركان عرش الله العظيم وقامت به عوالم الله العظيم أن تصلي على مولانا محمد ذي القدر العظيم وعلى آل نبي الله العظيم بقدر عظمة ذات الله العظيم في كل لمحة ونفس عدد ما في علم الله العظيم صلاة دائمة بدوام الله العظيم تعظيما لحقك يا مولانا. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك نبي الرحمة وعلى آله وصحبه وسلم عدد ما أحاط به علمك وجرى به قلمك ونفذ به حكمك. اللهم يا من بيده خزائن السماوات والأرض ومن يقول للشيء كن فيكون، أسألك أن تصلي على سيدنا محمد وأن تعافينا من الدين وتغنينا من الفقر وأن ترزقنا رزقا حلالا واسعا مباركا فيه. اللهم صل على محمد نور الهدى والقائد إلى الخير والداعي إلى الرشد نبي الرحمة وإمام المتقين ورسول رب العالمين. اللهم أبلغه عنا السلام كلما ذكر السلام، والسلام على النبي ورحمة الله وبركاته.

اللهم صل وسلم وبارك وكرم على سيدنا ومولانا محمد عبدك ونبيك ورسولك النبي الأمي، وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته أفضل صلاة وأزكى سلام، وأنمى بركات عدد ما في علمك وملء ما في علمك وزينة ما في علمك ومداد كلماتك ومنتهى رحمتك ومبلغ رضاك حتى ترضى، وإذا رضيت وعدد ما ذكرك خلقك وعدد ما هم ذاكروك وعدد ما سبحوك وحمدوك وكبروك ووحدوك وهللوك واستغفروك وعدد ما هم مسبحوك وحامدوك ومكبروك ومستغفروك وعلى ممر الدهور والأعصار. اللهم صل وسلم وبارك وكرم على سيدنا ومولانا محمد عبدك ونبيك ورسولك النبي الأمي، وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته أفضل صلاة وأزكى سلام وأنمى بركات. اللهم صل وسلم وبارك وكرم على سيدنا ومولانا محمد عبدك ونبيك ورسولك النبي الأمي، وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته أفضل صلاة وأزكى سلام وأنمى بركات عدد الدقائق والدرج والساعات والليالي والأيام والجمع والشهور والسنين والأزمان والدهور والأعصار. اللهم صل وسلم وبارك وكرم على سيدنا ومولانا محمد عبدك ونبيك ورسولك النبي الأمي، وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته أفضل صلاة وأزكى سلام وأنمى بركات عدد الحركات والسكنات والحسنات والسيئات وتخلل المنسوجات ومضغ الأفواه ورمش الأبصار. اللهم صل وسلم وبارك وكرم على سيدنا محمد وحبيبنا وقرة أعيننا محمد عبدك ونبيك ورسولك النبي الأمي، وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته أفضل صلاة وأزكى سلام وأنمى بركة عدد الأنفاس والخواطر والحروف والنقط والكلمات وحركاتها وعدد الهواجس والسيئات وتعاقب الوساوس والأوهام والشكوك والظنون وترادف الأفكار.

اللهم بجمالك بجلالك، بقدسك بقدرتك، بعظمتك بجبروتك، برحمتك بسلطانك، بعظيم شانك، تولى أمري، يسر أمري، أحلل عسري، اشرح صدري، أيد رغم أعدائي بيد معونتك عزي وقدري. انظرني بعين الرحمة التي تجليت بها على عبدك ونبيك سيدنا محمد وآله وصحبه الطاهرين وعبادك الصالحين. يا مجير المستجيرين، يا أرحم الراحمين، يا حاضر يا ناظر يا معين يا قادر، يا علي يا عظيم، أغثني بفضل بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد

0: القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلم.

اللهم يا رب محمد وآل محمد، صل على محمد وآل محمد، واجزي محمدا عليه الصلاة والسلام ما هو أهله. اللهم إني أسألك بحبك الذي أثبته، وبقسمك بعمره الذي شرفته وفضلته، وبمكانه منك الذي به خصصته واصطفيته، أن تجازيه عنا أفضل ما جازيت به نبيا عن أمته، وتؤتيه من الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة فوق أمنيته، وتعظم عن يمين العرش نوره بما نورت به من قلوب عبيدك، وأن تضاعف في حضرة القدس حبوره بما قاسى من الشدائد في الدعاء إلى توحيدك، وأن تجدد عليه من شرائف صلواتك ولطائف بركاتك وعوارف تسليمك وكراماتك، وتعليه به في عليين مستقرا ومقاما. اللهم واطلق لساني بإبلاغ الصلاة عليه والتسليم، واملأ جنابي من حبه وتوفية حقه العظيم، واستعمل أركاني بأوامره ونواهيه في النهار الواضح

اللهم فبحق السورة المتلوة بلسان البيان أنزل صلاة وصلتك السبوحية من عرش اسمك العظيم على واحد عوالم تجلياتك القدسية الأكرم نوراني المشارق والمغارب صمداني الوجهة بك إليك في المآرب والمطالب لوح نقوش سرك المحيط الجامع لسان الأزل المفيض بكل ما شئت الأول القابل لأنواع تعييناتك العلية على اختلاف شؤونها الآخر الخاتم على كنوز إمداداتك الزكية العبد القائم بسر الغيب والإحاطة بغايات الوصل وسلم باسمك السلام الممدد القيومي عليه منك معك دائما ما دام كل ما كان وكل ما يكون وبقي تعيين أحديتك في الظهور والبطون وأشرف جمال شهودك على عوالم أمرك في الحركة والسكون وأنفقت من خزائن مواهبك ما شئت من سرك المصون وبطن عن إدراك كنهك أحد من خلقك لما كتمت من أمرك المكنون.

اللهم صل على ملائكتك المقربين وعلى أنبيائك المطهرين وعلى رسلك المرسلين وحملة عرشك أجمعين وعلى جبريل وميكائيل وإسرافيل وملك الموت ورضوان ومالك، وصل على الكرام الكاتبين وعلى أهل طاعتك أجمعين من أهل السماوات وأهل الأرض. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات، واغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. صلى الله على محمد كلما ذكره الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون، وصلى الله على الأولين والآخرين أفضل وأكثر وأزكى ما صلى على أحد من خلقه وزكانا بالصلاة عليه أفضل ما زكى أحدا من أمته بصلاته عليه، والسلام عليه ورحمة الله وبركاته، وجزاه الله عنا أفضل ما جزى مرسلا عمن أرسل إليه، دائنين بدينه الذي ارتضى واصطفى به ملائكته ومن أنعم عليه من خلقه، فلم تمس بنا نعمة ظهرت ولا بطنت نلنا بها حظا في دين ودنيا، ورفع عنا بها مكروها فيهما وفي واحد منهما إلا، ومحمد عليه الصلاة والسلام سببها. اللهم أسألك أن تصلي وتسلم على سيد المرسلين وإمام المتقين الذي خلقته من جلالك وزينته بجمالك وتوجته بكمالك وأهلته لرؤية ذاتك وجعلته محلا لأسمائك وصفاتك، وقرنت اسمه باسمك وطاعته بطاعتك، محمد بن عبد الله وآله وصحبه الداعين إلى الله.

اللهم إني أسألك بنور وجه الله العظيم الذي ملأ أركان عرش الله العظيم وقامت به عوالم الله العظيم أن تصلي على مولانا محمد ذي القدر العظيم وعلى آل نبي الله العظيم بقدر عظمة ذات الله العظيم في كل لمحة ونفس عدد ما في علم الله العظيم صلاة دائمة بدوام الله العظيم تعظيما لحقك يا مولانا. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك نبي الرحمة وعلى آله وصحبه وسلم عدد ما أحاط به علمك وجرى به قلمك ونفذ به حكمك. اللهم يا من بيده خزائن السماوات والأرض ومن يقول للشيء كن فيكون، أسألك أن تصلي على سيدنا محمد وأن تعافينا من الدين وتغنينا من الفقر وأن ترزقنا رزقا حلالا واسعا مباركا فيه. اللهم صل على محمد نور الهدى والقائد إلى الخير والداعي إلى الرشد نبي الرحمة وإمام المتقين ورسول رب العالمين. اللهم أبلغه عنا السلام كلما ذكر السلام، والسلام على النبي ورحمة الله وبركاته.

اللهم صل وسلم وبارك وكرم على سيدنا ومولانا محمد عبدك ونبيك ورسولك النبي الأمي، وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته أفضل صلاة وأزكى سلام، وأنمى بركات عدد ما في علمك وملء ما في علمك وزينة ما في علمك ومداد كلماتك ومنتهى رحمتك ومبلغ رضاك حتى ترضى، وإذا رضيت وعدد ما ذكرك خلقك وعدد ما هم ذاكروك وعدد ما سبحوك وحمدوك وكبروك ووحدوك وهللوك واستغفروك وعدد ما هم مسبحوك وحامدوك ومكبروك ومستغفروك وعلى ممر الدهور والأعصار. اللهم صل وسلم وبارك وكرم على سيدنا ومولانا محمد عبدك ونبيك ورسولك النبي الأمي، وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته أفضل صلاة وأزكى سلام وأنمى بركات. اللهم صل وسلم وبارك وكرم على سيدنا ومولانا محمد عبدك ونبيك ورسولك النبي الأمي، وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته أفضل صلاة وأزكى سلام وأنمى بركات عدد الدقائق والدرج والساعات والليالي والأيام والجمع والشهور والسنين والأزمان والدهور والأعصار. اللهم صل وسلم وبارك وكرم على سيدنا ومولانا محمد عبدك ونبيك ورسولك النبي الأمي، وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته أفضل صلاة وأزكى سلام وأنمى بركات عدد الحركات والسكنات والحسنات والسيئات وتخلل المنسوجات ومضغ الأفواه ورمش الأبصار. اللهم صل وسلم وبارك وكرم على سيدنا محمد وحبيبنا وقرة أعيننا محمد عبدك ونبيك ورسولك النبي الأمي، وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته أفضل صلاة وأزكى سلام وأنمى بركة عدد الأنفاس والخواطر والحروف والنقط والكلمات وحركاتها وعدد الهواجس والسيئات وتعاقب الوساوس والأوهام والشكوك والظنون وترادف الأفكار.

إمام الخير وقائد الخير ورسول الرحمة، اللهم صل على محمد أبد الآبدين ودهر الداهرين، اللهم صل على محمد النبي الأمي العربي القرشي الهاشمي الأبطحي التهامي المكي صاحب التاج والجهاد والمغنم، صاحب الخير والمير، صاحب السرايا والعطايا والآيات والمعجزات والعلامات الباهرات والمقام المحمود والحوض المورود والشفاعة والسجود للرب المعبود. اللهم صل على محمد بعدد من صلى عليه وعدد من لم يصلي عليه، صلى الله على الأول في الإيجاد والجود والوجود، الفاتح لكل شاهد حضرتي الشاهد والمشهود، السر الباطن والنور الظاهر الذي هو عين المقصود، حائز قصب السبق في عالم الخلق المخصوص بالأولية، الروح الأقدس العلي والنور الأكمل البهي، القائم بكمال العبودية في حضرة المعبود، فهو الرسول الأعظم والنبي الأكرم والولي المقرب المسعود، وعلى آله وأصحابه خزائن أسراره ومعارف أنواره ومطالع أقماره، كنوز الحقائق وهداة الخلائق، نجوم الهدى لمن اهتدى، وسلم تسليما كثيرا. وسبحان الله وما أنا من المشركين، وحسبنا الله ونعم الوكيل، ولا حول ولا قوة إلا

اهدنا بالهدى وزيننا بالتقوى واغفر لنا ما مضى. إلهنا لا قوة لنا على سخطك ولا صبر لنا على عذابك ولا غنى لنا عن رحمتك ولا قوة لنا على البلاء ولا طاقة لنا على الجهد. يا أملنا ويا رجاءنا ويا خير مستغاث ويا من سبقت رحمته غضبه ويا سيدنا أذقنا برد عفوك وحلاوة مغفرتك يا أرحم الراحمين. اللهم هب لنا إنابة المخلصين وخشوع المخبتين وأعمال الصالحين ويقين الصادقين وسعادة المتقين ودرجات الفائزين.

0: وأخرجنا مخرج صديار.
1: الفترة الدينية تأتيكم برعاية شركة التكافل للتأمين، خدمات تأمين إسلامية.

0: حياتنا.
1: شركة التكافل للتأمين، خدمات تأمين إسلامية. www.التكافل-ins.ps.
2: صوتها عالٍ،

0: الساعة الآن 1 ظهرا. أخبار الساعة على رأس الساعة من رايا اف ام.
1: موجز الأخبار من رايا اف ام، أهلا بكم. مصادر محلية تفيد بمواصلة المستعمرين حشد أنفسهم في البلدة القديمة في القدس وحاراتها لمحاولة اقتحام المسجد الأقصى المبارك وسط إجراءات أمنية مشددة من شرطة الاحتلال، فيما ذكرت مصادر إعلامية عن إقدام شرطة الاحتلال بإغلاق أبواب المسجد الأقصى المبارك أمام المصلين لمنعهم من أداء صلاة الجمعة وسط دعوات لشد الرحال إلى الأقصى وأداء الرباط فيه. مستعمرون يهاجمون رعاة الأغنام قرب بلدة بيت عنان شمال القدس المحتلة محاولين سرقة أغنامهم. مصادر محلية تفيد بإقدام قوات الاحتلال على اقتحام قرية دير جرير شمال شرق رام الله. مستعمرون يقتحمون أراضي المواطنين في قرية رابا شرق جنين برفقة قطيع من الأبقار، حيث تجاولوا في القرية لاستفزاز الأهالي فيما تواصل جرافات الاحتلال تجريفها وشق طرق استعمارية في جبل المسلمة المحيط بالقرية. قوات الاحتلال تعتقل الشاب محمد عبد الله بن يعود من منطقة الاحتدية في الأغوار الشمالية أثناء عمله في المنطقة. مستعمرون يتجمعون في منطقة وادي الحج عيسى قرب بلدة عقربة جنوب نابلس. شرطات الاحتلال تجبر المواطنة عواطف محمود الغول على هدم منزلها في حي السويح بمدينة القدس المحتلة بحجة عدم الترخيص تجنبا لغرامات وتكاليف باهظة. هذا وأفادت محافظة القدس بأن أكثر من 200 منزل ومنشأت هدمت أو أجبر أصحابها على هدمها في القدس منذ بداية العام الجاري. قوات الاحتلال تغلق الشارع الرئيسي قرب قرية أم صفا شمال غرب رام الله بحجة تأمين مسيرة أعلام للمستعمرين، حيث منعت مرور المركبات وأجبرتها على سلوك طرق بديلة للوصول إلى المدينة. ميليشيات المستعمرين برفقة قوات الاحتلال يواصلون اقتحاما لمنطقة طاروسة غرب مدينة دورة جنوب الخليج. في حالة الطقس المتوقع لساعات المساء والليل فيكون الجو غائما جزئيا إلى صاف، أما يوم السبت فيكون الجو بإذن الله غائما جزئيا إلى صاف ومعتدلا مع انخفاض طفيف على درجات الحرارة وفرصة ضعيفة لسقوط أمطار خفيفة صباحا. نهاية الموجز للمزيد على رايو دوت بي اس، في أمان الله.
0: رايا اف ام نأتيكم بآخر الأخبار أولا بأول. في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
2: أغنيات الزمن الجميل

0: من أول فكرة لحد ما يوصل لإيدك، المنتج الوطني بمر برحلة مليانة تعب ومليانة شغف، وانت باختيارك إله بتكون شريك بهالرحلة وسبب باستمرارها.
1: هذا الإعلان يأتيكم ضمن الحملة الإعلامية لدعم وتعزيز المنتج الوطني التي تنفذها شبكة رايا الإعلامية بالشراكة مع شركة دواجن فلسطين عزيزة، الشركة الوطنية لصناعة الألمنيوم والبروفيلات نابكو، شركة البينار للألبان والمواد الغذائية، شركة مطاحن القمح الذهبي، الجودة اختيار.

حبيبها لست وحدك حبيبها حبيبها لست وحدك حبيبها حبيبها لست وحدك حبيبها حبيبها أنا حبيبها أنا قبلك وربما جئت بعدك وربما كنت مثلك

بها لست وحدك حبيبها حبيبها لست وحدك حبيبها حبيبها لست وحدك حبيبها حبيبها أنا حبيبها أنا قبلك وربما جئت بعدك وربما كنت مثلك حبيبها حبيبها حبيبها

وصرت وحدي شريدا محطم الخطوات وصرت

وبحبك من أول دقيقة. قولوا له بحبك ومتوهني حبك.

حبك ودوبنا.

0: بوابة واحدة، أكثر من صفحة، أكثر من صوت، وأكثر من صورة.
1: راية دوت بي أس
0: بوابة الوطن، من أجلك أنت.
2: الساعة الآن 12:00. أخبار الساعة على رأس الساعة من رايا اف ام.
3: موجز الأخبار من رايا اف ام، أهلا بكم. مصادر محلية تفيد بمواصلة المستعمرين حشد أنفسهم في البلدة القديمة في القدس وحاراتها لمحاولة اقتحام المسجد الأقصى المبارك وسط إجراءات أمنية مشددة من شرطة الاحتلال، فيما ذكرت مصادر إعلامية عن إقدام شرطة الاحتلال بإغلاق أبواب المسجد الأقصى المبارك أمام المصلين لمنعهم من أداء صلاة الجمعة وسط دعوات لشد الرحال إلى الأقصى وأداء الرباط فيه. مستعمرون يهاجمون رعاة الأغنام قرب بلدة بيت عنان شمال القدس المحتلة محاولين سرقة أغنامهم. مصادر محلية تفيد بإقدام قوات الاحتلال على اقتحام قرية دير جرير شمال شرق رام الله. مستعمرون يقتحمون أراضي المواطنين في قرية رابا شرق جنين برفقة قطيع من الأبقار، حيث تجاولوا في القرية لاستفزاز الأهالي، فيما تواصل جرافات الاحتلال تجريفها وشق طرق استعمارية في جبل المسلمة المحيط بالقرية. قوات الاحتلال تعتقل الشاب محمد عبد الله بن يعود من منطقة الحديدية في الأغوار الشمالية أثناء عمله في المنطقة. مستعمرون يتجمعون في منطقة وادي الحج عيسى قرب بلدة عقربة جنوب نابلس. شرطات الاحتلال تجبر المواطنة عواطف محمود الغول على هدم منزلها في حي السويح بمدينة القدس المحتلة بحجة عدم الترخيص تجنبا لغرامات وتكاليف باهظة. هذا وأفادت محافظة القدس بأن أكثر من 200 منزل ومنشأة هدمت أو أجبر أصحابها على هدمها في القدس منذ بداية العام الجاري. قوات الاحتلال تغلق الشارع الرئيسي قرب قرية أم صفا شمال غرب رام الله بحجة تأمين مسيرة أعلام للمستعمرين، حيث منعت مرور المركبات وأجبرتها على سلوك طرق بديلة للوصول إلى المدينة. ميليشيات المستعمرين برفقة قوات الاحتلال يواصلون اقتحاما لمنطقة طاروسة غرب مدينة دورة جنوب الخليج. في حالة الطقس المتوقع لساعات المساء والليل فيكون الجو غائما جزئيا إلى صاف، أما يوم السبت فيكون الجو بإذن الله غائما جزئيا إلى صاف ومعتدلا مع انخفاض طفيف على درجات الحرارة وفرصة ضعيفة لسقوط أمطار خفيفة صباحا. نهاية الموجز، للمزيد على رايو دوت بي أس في أمان الله.
2: رايا أف أم، نأتيكم بآخر الأخبار أولا بأول. في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
0: بوابة واحدة، أكثر من صفحة، أكثر من صوت، وأكثر من صورة.
1: راية دوت بي أس
0: بوابة الوطن، من أجلك أنت.

0: الأخبار المحلية.
1: دمر 5000 طن من العدوان الإسرائيلي.
0: العربية والعالمية.
1: فإن داعش تؤيد ما يسمى بالذئاب أو الذئب المنفرد.
0: الصحافة حول العالم. التحليلات السياسية.
2: لا يوجد هناك إجماع أوروبي على قضية المستوطنات أصلاً.
0: الطقس، العملات، الاقتصاد، الرياضة، منوعات وأكثر في الواحدة الإخبارية. يومياً عدا الجمعة الواحدة ظهراً.

0: ابدأ يومك بآخر الأخبار في إطلالة صباحية على كل جديد.
1: العودة إلى اتفاق باريس ومناقشة هذا الاتفاق.
2: هذا الاتفاق تنفذ.
3: إحنا جاهزين أن نذهب إلى انتخابات.
2: هناك أكثر من 500 مباراة إقصائية في الضفة الغربية.
0: يوم جديد من الأحد إلى الخميس السابعة صباحا على راية FM. هذا البرنامج برعاية بنك فلسطين.
4: وأول أوردر

0: الضيف الرائع، حوار مهني وشخصي، جوانب نعرفها وجوانب لا نعرفها، ضيوفنا مميزون، نتعلم منهم، نستفيد من تجربتهم. ضيف الرائع كل أحد الخامس مساء
1: برعاية جوال

0: هذا البرنامج برعاية
1: سمارت، سيارة كهربائية ذكية عصرية من شركة غرغور التجارية.
2: في إنجاز جديد يسجل بكل فخر، مطعم الدجاج الملكي يحقق سبقا فلسطينيا مميزا وينال شهادة السلامة الغذائية العالمية ISO 22000، ليكون بذلك أول مطعم فلسطيني ينال هذا الاعتماد الدولي. الملكي، جودة، ثقة، والتزام بأعلى المعايير العالمية في كل طبق، لأنكم تستحقون الأفضل. الدجاج الملكي، نكهة فلسطينية بلمسة ملكية. للتواصل 1700-250-250. الدجاج الملكي بفروعه نابلس آخر شارع سفيان وشارع فيصل، رام الله الطيري وبلازمو للبالوع.
3: في كتير خيارات بالأسواق، بس في خيار له معنى، خيار بيحكي عنا، عن تعبنا وعن قدرتنا إنه نكمل. المنتج الوطني مش مجرد جودة، هو حكاية بلد كاملة.
4: هذا الإعلان يأتيكم ضمن الحملة الإعلامية لدعم وتعزيز المنتج الوطني التي تنفذها شبكة رايا الإعلامية بالشراكة مع شركة دواجن فلسطين عزيزة، الشركة الوطنية لصناعة الألمنيوم والبروفيلات نابكو، شركة البينار للألبان والمواد الغذائية، شركة مطاحن القمح الذهبي، الجودة اختيار،

0: لجنيدي من صغري للباقي من عمري.
1: طال الانتظار، والآن إليكم أهم الأخبار. رايا اف ام على الأجهزة الذكية. حملوا تطبيق رايا اف ام على جميع الأجهزة الذكية وتمتعوا بالبث المباشر، البرامج المسجلة، الصور، الأخبار، الفيديو والكثير على رايا أبليكيشن. أينما كنت ومتى تشاء، نحن الأقرب إليك. رايا أبليكيشن، لتبقى على تواصل، حمله الآن.

بانوراما رايا، تسليط الضوء على القضايا التربوية والمهنية. بانوراما رايا من الأحد إلى الخميس الثالثة مساء. شركة البركة للتأمين، حلت البركة. هذا البرنامج برعاية البنك الإسلامي العربي، صيرفة إسلامية حديثة.

الصحافة، نقلب الأوراق ونطالع أهم وأطرف ما جاء فيها. أوراق الصحافة من الأحد إلى الخميس السابعة والنصف صباحا. هذا البرنامج برعاية البنك الإسلامي الفلسطيني، حسن الاختيار.

0: الساعة الآن 3:00 عصرا. أخبار الساعة على رأس الساعة من رايا أفهم.
1: موجز الأخبار من رايا أفهم، أهلا بكم. مصادر طبية بقطاع غزة تفيد باستشهاد المواطن ماجد عطية الوادية متأثرا بجراح التي أصيب بها جراء استهداف الاحتلال لبيت عزاء بمخيم النصيرات وسط قطاع غزة قبل يومين، فيما أفادت مصادر محلية عن استهداف قصف مدفعي إسرائيلي شرقي خان يونس جنوبي قطاع غزة. أكثر من 75,000 مصل أدوا صلاة الجمعة في المسجد الأقصى المبارك رغم إجراءات الاحتلال وعربدة المستعمرين في البلدة القديمة بالقدس المحتلة، كما واعتقلت قوات الاحتلال 9 شبان من مدينة القدس. هذا وأدى مستعمرون رقصات وصلوات تلمودية عند باب العمود في القدس المحتلة تزامنا مع صلاة الجمعة في الأقصى. ميليشيات المستعمرين تهاجم منطقة عرب دعيس قرب بلدة دير الشرف غربي نابلس، حيث اعتدت على الأهالي والمركبات بعد اقتحامهم المنطقة الليلة الماضية. نادي الأسير في الذكرى 78 للنكبة يقول إن الاحتلال قتل 326 أسيرا منذ عام 1967 واعتقلت أكثر من 13,000 فلسطيني من الضفة إلى جانب آلاف من غزة منذ أكتوبر عام 2023 في ظل مرحلة تصفها بالأكثر دموية، مشيرا إلى أن معتقلات الاحتلال تحولت إلى فضاءات منظمة للتعذيب والتجويع. مستعمرون يهاجمون رعاة أغنام في منطقة بين بلدتي بيت عنان وبيت دقو شمال غرب القدس المحتلة محاولين سرقة عدد من الأغنام. هذا وأفادت مصادر محلية أن نحو 12 مستعمرا اعتدوا على الرعاة في منطقتي عين عجب والمحجر قبل أن يلاحقوهم باتجاه الجبيعة في محاولة للاستيلاء على الأغنام فيما تصدى لهم الأهالي. الرئيس الأمريكي ترامب يقول إنه لا يمانع تعليق البرنامج النووي الإيراني لمدة 20 عاما بشرط التزام حقيقي، مؤكدا رفضه المقترح الإيراني الأخير. في المقابل قال وزير الخارجية الإيراني إن بلاده لا تثق بالولايات المتحدة وإن المسار الدبلوماسي ما زال قائما رغم الصعوبات. أما ميدانيا أعلن حزب الله اللبناني عن استهداف دبابة مركافة وآليات إسرائيلية جنوب لبنان، فيما أكد جيش الاحتلال تنفيذه غارات على مواقع تابعة للحزب حسب زعمه في منطقة صور وسقوط مسيرات قرب الحدود دون إصابات وسط استمرار التصعيد العسكري في جنوب اللبناني. دائرة الأرصاد الجوية تتوقع بأن يكون الجو بإذن الله غائما جزئيا إلى صاف في ساعات المساء والليل ويوم السبت، مع انخفاض طفيف على درجات الحرارة وفرصة ضعيفة لسقوط أمطار خفيفة صباح السبت على بعض المناطق. نهاية الموجز، للمزيد على رايا دوت بي اس في أمان الله.
0: رايا اف ام، نأتيكم بآخر الأخبار أولا بأول.
2: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
0: هل فاتك الاستماع لأي برنامج؟ استمع لما فاتك من برامج في أي مكان وزمان عبر موقع raya.bs.
3: نجا من نجا من حرب الإبادة على غزة، لكن ذكرياتهم تمتلئ بالوجع والمشاهد الصادمة والقاسية. أحلامهم وآمالهم والكلمات التي اختنقت في صدورهم نسعى اليوم لسماعها. ناجون من الإبادة، قصص نتشاركها عبر أثير راية. ناجون من الإبادة مع مدلين شقلي.
4: سليم الهندي ناشط مجتمعي كان عنده حياة كاملة، شغل وبيت كبير واستقرار وتعب سنين لحتى يبني. كل شيء كان ماشي بطريقه الطبيعي لحد ما إجا 7 أكتوبر، واليوم يلي قلب كل شيء. راح البيت وراح شقى العمر وغابت وجوه وجيران وأصحاب كانوا جزء من تفاصيله اليومية. أهلا وسهلا فيكم في برنامج ناجونا من الإبادة، أنا معكم مدلين شقلي. فجأة صارت الحياة مختلفة وصار لازم على سليم إنه يبدأ من الصفر. بس بغزة في ناس بتعرف كيف تتمسك بالحياة حتى وهي مكسورة، وهي حكايته مع ناجونا من الإبادة.
5: يسعد أوقاتكم جميعا، أنا سليم الهندي، أنا ناشط مجتمعي. أنا بعرف أنه قديش بعد 7 أكتوبر الحياة اختلفت تماما. إحنا كان لكل واحد فينا له طموحه وله حياته الخاصة، ولكن إحنا بنعرف أنه هاي الحرب دمرت أحلامنا وأماننا فيما يتعلق بكل القضايا المجتمعية اللي إحنا كنا بنحلم فيها. أنا كنت عايش في بيت مكون من 3 طوابق، 6 شقق، كان عندي روف، كانت حياتي آمنة ومستقرة، وكنت بأحلم أني أعلم أولادي تعليم عالي وأزوجهم زيجة كتير منيحة. لكن إحنا اليوم، أنا اليوم نازح في منطقة اسمها منطقة دير البلاح عند أحد الأقرباء، عايش حياة يعني بدائية، لأنه دائما بنبحث في الحروب، بنبحث عن الأكثر يعني الأماكن الأكثر أمنا، رغم أنه ما في مكان آمن في غزة، لكن الواحد بيحاول أنه يبحث عن أماكن أكثر أمنا واستقرارا. أنا بعرف قديش أنه الحياة كتير صعبة وتعقدت أكثر من قبل. اليوم توفير الحياة كتير صعب، الحياة صعبة كتير، وإحنا اليوم يعني بنعرف قديش، خاصة في ظل الحرب الإبادة اللي صارت في غزة. اليوم لنا أكثر من 2.5 سنين وإحنا مشردين في مستقبل مجهول، ما في إشي واضح، حتى ما يسمى باللجنة الإدارية اللي تم تشكيلها من خلال الإدارة الأمريكية، ما بنعرف هل راح تستمر خلال الفترة الجاية أو لا. إحنا بنعرف اليوم إسرائيل لم يعد المجتمع الفلسطيني أو أهل غزة قادرين على الاستمرار في الحياة. الحياة في غزة أصبحت جزء من الجحيم أو جحيم بحد ذاته. لذلك أنا أعتقد أنه إحنا اليوم محتاجين أنه إعادة استنهاض الحالة الفلسطينية أو الحالة الغزية. اليوم المجتمع الفلسطيني في غزة مجتمع ميت سريريا، يعني بشكل واضح الحياة اليوم أصبحت شبه مستحيلة في غزة. لكن أنا كمواطن، يعني بدي أحكي عن حالي كمواطن، أنا اليوم الحياة صعبة كتير أنا بالنسبة إلي. كل كنت بأحلم فيه لم يعد موجود، أماننا وأحلامنا كلها تحت الركام. أنا بعتقد أنه إحنا اليوم محتاجين إلى يعني إلى علاج نفسي كمان. أنا بقولكم أنه إحنا عن جد صح إحنا بنشتغل في المجال النفسي والمجال الاجتماعي، لكن إحنا برضو محتاجين لرعاية، مش رعاية اجتماعية ورعاية نفسية، لأنه اللي صار فينا بعد 7 أكتوبر إشي لا يوصف، إشي فاق كل الخيال والتصورات. لذلك أنا أعتقد أنه إحنا محتاجين إلى أنه إحنا نعيد الاعتبار للحالة الفلسطينية والحالة لحالنا. يعني إحنا كفلسطينيين اليوم في غزة إحنا مدمرين نفسيا، مدمرين اجتماعيا، مدمرين اقتصاديا. أنا واحد من الناس اليوم يعني قديش كنا ندعي الشباب للعدم الهجرة، اليوم صارت الهجرة يعني أسمى أمانينا الهجرة، صارت اليوم افتحوا لنا المعابر حتى يعني نستكمل ما تبقى من العمر، لأنه أنا أعتقد إحنا اليوم شابت قلوبنا وشابت شعرنا شاب من هاي الحرب الإبادة. يعني حاولنا نفرح، يعني طبعا احنا ما في فرح، لكن حاولنا نفرح، يعني حاولنا يعني حاولت انه يعني نصنع فرحه. طبعا اليوم كل الاصدقاء بنعزهم كلهم استشهدوا، احبتنا كلهم تشردوا. اليوم احنا كنا في محيط، يعني الاصدقاء والاقارب كنا في محيط مجتمعي ضيق. اليوم أصدقائك اللي في الشمال، اللي في خان يونس، اللي في مواصي خان يونس، اللي في مواصي رفح، اللي في معسكر الشاطئ. فاليوم يعني ما عاد الترابط الاجتماعي والأسري كما كان قبل 7 أكتوبر. كل شيء اختلف، حتى الأصدقاء اختلفوا. لو احنا بلشنا نعمل بيئة أصدقاء جديدة، بيئة جيران جديدة، حاولنا يعني ايش احكي لك، حتى يعني اللي شاركوني في الحفل خطوبة عبد ابني أصدقاء جداد، أصدقاء جداد، جيران جداد، علاقات جديدة. يعني حتى الناس اللي كنت قبل 7 أكتوبر هذول كانوا دائما معك في مناسباتك، في الأفراح أو الأكراه، هم الحاضرين. اليوم لا، صار إشي جديد، يعني حياة جديدة. يعني بعد يعني أنا أقول لك شغلة واحدة، بعد 7 أكتوبر لا، حياة اختلفت، يعني حياة تانية. الحياة اللي قبل 7 أكتوبر غير الحياة بعد 7 أكتوبر.
4: رغم كل الخسارة قرر سليم يعمل خطوة فيها معنى كبير. قرر أن يخطب لابنه كأنه بيقول للحياة إحنا لسه هون. يمكن الفرح اليوم أبسط، ويمكن ما عاد بيشبه زمان، بس بغزة الحياة بتكمل وأهلها بيخلقوا الأمل حتى من قلب الوجع. انتهت حلقتنا من نجونا من الإبادة، انتظرونا بحلقات قادمة. دمتم وإلى لقاء. مادلين شقل.
3: نجا من نجا من حرب الإبادة على غزة، لكن ذكرياتهم تمتلئ بالوجع والمشاهد الصادمة والقاسية. أحلامهم وآمالهم والكلمات التي اختنقت في صدورهم نسعى اليوم لسماعها. ناجون من الإبادة، قصص نتشاركها عبر أثير راية. ناجون من الإبادة مع مادلين شقلي.
0: راية FM تعيش معها أجمل وأرقى الألحان.

0: في أي وقت وأي مكان. تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI الوسيط الرائد في فلسطين. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عام من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. تفضل بزيارة CFI.trade أو مكاتبنا في برج عمار البيرة رام الله، أو الاتصال على رقم سلم 99-0. التداول ينطوي على مخاطر عالية على رأس المال المستثمر. يجب فهم جميع المخاطر قبل الاستثمار. الشركة لا تتعامل مع الأصول الافتراضية. الشركة مرخصة من هيئة سوق رأس المال الفلسطينية.
1: بتلف بين أطباء وفحوصات بدون نتيجة واضحة. الحل بمكان واحد، المركز الألماني الفلسطيني الطبي. متابعة متكاملة، أطباء مختصين بكل المجالات، مختبر طبي متكامل، أقسام القلب وبيشمل كافة إجراءات القلب بإشراف البروفيسور يونس دار العموري، قسم الأسنان، ضحكة هوليود، زراعة، تقويم، علاج عصب، حشوات، تبييض وتجميل بإشراف الدكتورة نجوان بدرية، الصدرية، النسائية، الأوردة والشرايين، عظام، أعصاب، البطنية، الجهاز الهضمي، الكبد، التنظير، العيون، الطهور، النطق، الأنف والأذن والحنجرة، تشخيص أدق، متابعة شاملة وراحة وثقة. المركز الألماني الفلسطيني الطبي، رام الله، الإرسال سيتي مول، الطابق الخامس، تليفون 0592-990-175، 02-240-2603، 0569-688-982. صحتك ما بتستنى، خليك مطمن مع المركز الألماني الفلسطيني الطبي.
2: مجمع الحكيم الطبي، حيث تلتقي الخبرة بالثقة، رعاية صحية متكاملة لجميع أفراد الأسرة في مكان واحد، عيادات تخصصية في مختلف المجالات بإشراف نخبة تضم أكثر من 90 طبيبا من ذوي الكفاءة والخبرة، خدمات طبية متطورة، قسم الطوارئ والمختبرات، الأشعة والتشخيص الدقيق، التصوير البانورامي، التصوير الطبقي والتصوير بالألتراساوند، قسم المناظير وقسم العلاج الطبيعي بأحدث الأجهزة والتقنيات. مجمع الحكيم الطبي، رعاية تستحقها. بالحكيم الحكمة الصح. نستقبلكم يوميا من الساعة 8 صباحا حتى الساعة 10 مساء. نابلس، قرب دوار زواتا. تليفون 1700 160 170، واتساب 970 594 7800.

0: رايا اف ام الصوت الاجمل.
1: ما بين العابرين مرور الكرام ومن يتركون اثرا لا يزول، اختار ضيوفنا ان يكتبوا قصه نجاح ملهمه تضيء دروب الامل. ملهمون، أناس أدركوا أن المستحيل لا يدون إلا في قاموس العاجزين. ملهمون، برنامج أسبوعي رياضي يروي قصة نجاح أحدثت أثراً طيباً، تتابعونها على راية أف أم.
2: في زمن تتسارع فيه الحياة نحتاج أكثر من أي وقت مضى إلى وقفة مع مبدع يصنع لا أن ينسخ. مرحبا بكم في مساحة نفتح فيها النوافذ على مبدعين ملهمين خطوا أسماءهم بماء الذهب على سجلات التاريخ. أنا مجد القاسم وهذا برنامجكم ملهمون. كان طفلا يركض وراء حلم كبير، كتب فصولا لا تنسى في ملاعب الوطن وخارجه، لاعب صال وجال، حمل شغف الجماهير على كتفيه فكان عنوانا للإصرار والموهبة، حقق الألقاب محليا وتوج مسيرته بإنجازات صنعت له مكانا بين الكبار قبل أن يشق طريقه نحو الاحتراف الخارجي رافعا اسم فلسطين عاليا في كل محطة. نجمنا هو أشرف نعمان، لاعب المنتخب الوطني سابقا لكرة القدم.
3: إنجازاتي كانت كبيرة مع نادي وادي النيس، أخذت مع نادي وادي النيس يعني عدة بطولات، الدوري الفلسطيني ودوري المحترفين، وكمان يعني كان في لي بطولات بكأس فلسطين مع نادي وادي النيس، وكان في لي بطولة كأس أبو عمار كمان مع نادي شباب الخليل اللي صراحة كان من أفضل المواسم اللي عشتها بالدوري المحلي مع شباب الخليل.
2: مع منتخب فلسطين لكرة القدم ارتدى القميص بكل فخر ليصبح أحد وجوه الكرة الفلسطينية المضيئة.
3: إنجازاتي مع المنتخب طبعا أفضل إنجازها اللي هي بطولة كأس التحدي بال 2014، وشاركنا في عدة مشاركات آسيوية للمنتخب، لكن هي بطولة كأس التحدي بالنسبة لي كانت الأفضل في مسيرتي الرياضية، والمنتخب هو كان يعني بوابة لي في الاحتراف الخارجي، منها الفيصل السعودي ومنها أجر السعودي والوحدات الأردني والفيصل الأردني. وعلى صعيد المنتخب يعني شرف كبير إني أنا كنت جزء من إسعاد الشعب الفلسطيني في 2014 في الإنجاز التاريخي اللي كان في 2014 في نهائي بطولة كأس التحدي اللي صراحة أخذنا لقبها.
2: أشرف نعمان، حكاية لاعب لم تكن مجرد أهداف وتمريرات، بل قصة تستحق أن تروى وتؤكد أن الموهبة الفلسطينية قادرة على الوصول مهما كانت المسافات ومهما اشتدت التحديات.
1: ما بين العابرين مرور الكرام ومن يتركون أثرا لا يزول، اختار ضيوفنا أن يكتبوا قصة نجاح ملهمة تضيء دروب الأمل. ملهمون، أناس أدركوا أن المستحيل لا يدون إلا في قاموس العاجزين. ملهمون، برنامج أسبوعي رياضي يروي قصة نجاح أحدثت أثرا طيبا، تتابعونها على راية أف أم.
0: صوتها عالٍ،

0: صوتها عال.
1: شو مالك؟ ليش معصب ومضغوط؟
2: شغلي لفوق راسي ولازم أنجز تأميني.
1: لا تروح ولا تيجي، الحياة صارت أسهل وأسرع. بكبسة زر من مكانك وثيقة تأمينك بتكون بين إيديك.
2: أي معقول؟ وين الحكي اللي بتقولي عنه؟
3: شركة تراست العالمية للتأمين سهلت حياتنا من خلال خدمات الدفع الإلكتروني، أمان وسرعة، وبتحافظ على سرية المعلومة. شركة تراست بتوصل لك الفاتورة ووصل الاستلام ووثيقة التأمين خلال دقائق. وين ما تكون، كبسة زر من تليفونك بيكون تأمينك بين إيديك. لمزيد من المعلومات تواصلوا مع شركة تراست للتأمين على الرقم 1800 87 87 87.
4: لتأمين سيارتك، بيتك، مشروعك، وحتى رحلاتك وسفراتك، ادفع إلكترونيا وانت مرتاح مع تراست العالمية للتأمين. اختر الطريقة المناسبة، البطاقات الائتمانية وقصة 12 شهر بدون فوائد، اي براق، اي سداد، مال تشات، بال باي او ريفلكت. خدمة سريعة، آمنة، وبدون تعقيدات. تواصل مع تراست عبر الرقم سلم 500 أو تفضل بزيارة أحد فروع ومكاتب الشركة في كافة المحافظات. تراست العالمية للتأمين، الاختيار الأول.
1: شو مالك؟ ليش معصب ومضغوط؟
2: شغلي لفوق راسي ولازم أنجز تأميني.
1: لا تروح ولا تيجي، الحياة صارت أسهل وأسرع. بكبسة زر من مكانك وثيقة تأمينك بتكون بين إيديك.
2: أي معقول؟ وين الحكي اللي بتقولي عنه؟
3: شركة تراست العالمية للتأمين سهلت حياتنا من خلال خدمات الدفع الإلكتروني، أمان وسرعة، وبتحافظ على سرية المعلومة. شركة تراست بتوصل لك الفاتورة ووصل الاستلام ووثيقة التأمين خلال دقائق. وين ما تكون، كبسة زر من تليفونك بيكون تأمينك بين إيديك. لمزيد من المعلومات تواصلوا مع شركة تراست للتأمين على الرقم 1800 87 87 87.
0: صوتها عال، هدفها نقل الحضارة العربية، نظرتها عصرية، طموحها اختراق القلوب والعقول. ولتحرز الهدف رفعت الراية وانطلقت وصار اسمها راية اف ام.
5: انا قلبي ده شايفك اجمل واحدة في الدنيا، شايفك اجمل ست ربنا خلقها.
6: مش فاهمة لو انا خفيت وهي ما بقى معايا حد من يتضرف حاجة؟
7: كنا احنا مع بعض كل حاجة هتبقى كويس.

0: سمعت اليوم بالإذاعة أنه مطعم الدجاج الملكي أول مطعم فلسطيني أخذ شهادة الأيزو. شو يعني الأيزو؟
1: يعني هذا المطعم بيهتم بالأكل ونظافته زي ما أنا وماما بنحرص دايما تأكله أحسن وأنظف إشي.
0: يعني مش

0: 250 الدجاج الملكي نابلس آخر شارع سفيان وشارع فيصل رام الله الطيري وبلازموا للبالوع.
1: دعمك يكون حقيقي مش بس كلام. ابدأ بخطوة بسيطة، اختار المنتج الوطني بكل مرة بتقدر، لأنه التغيير الكبير بيبدأ بخطوات صغيرة.
2: هذا الإعلان يأتيكم ضمن الحملة الإعلامية لدعم وتعزيز المنتج الوطني التي تنفذها شبكة رايا الإعلامية بالشراكة مع شركة دواجن فلسطين عزيزة، الشركة الوطنية لصناعة الألمنيوم والبروفيلات نابكو، شركة البينار للألبان والمواد الغذائية، شركة مطاحن القمح الذهبي، الجود اختيار،

0: حليب بريميوم من الجبريني، التفاصيل بتصنع الفرق. الجبريني، صحي لذيذ.
1: صحتك جبريني، كل يوم معلومة صحية طبية.
2: النوم الجيد، الحصول على كمية كافية من النوم الجيد يلعب دورا هاما في الحفاظ على صحة الجسم والعقل. ينصح بتخصيص وقت كاف للنوم وتهيئة بيئة مريحة لتحسين جودته.
1: كل يوم نصيحة في صحتك جبريني، والصحة في منتجات الجبريني.

0: الساعة الآن 4 مساء. أخبار الساعة على رأس الساعة من رايا FM.
1: موجز الأخبار من رايا FM، أهلا بكم. مصادر طبية بقطاع غزة تفيد باستشهاد المواطن ماجد عطية الوادية متأثرا بجراح التي أصيب بها جراء استهداف الاحتلال لبيت عزاء بمخيم النصيرات وسط قطاع غزة قبل يومين، فيما أفادت مصادر محلية عن استهداف قصف مدفعي إسرائيلي شرقي خان يونس جنوبي قطاع غزة. أكثر من 75,000 مصل أدوا صلاة الجمعة في المسجد الأقصى المبارك رغم إجراءات الاحتلال وعربدة المستعمرين في البلدة القديمة بالقدس المحتلة، كما واعتقلت قوات الاحتلال 9 شبان من مدينة القدس. هذا وأدى مستعمرون رقصات وصلوات تلمودية عند باب العمود في القدس المحتلة تزامنا مع صلاة الجمعة في الأقصى. ميليشيات المستعمرين تهاجم منطقة عرب دعيس قرب بلدة دير الشرف غربي نابلس، حيث اعتدت على الأهالي والمركبات بعد اقتحامهم المنطقة الليلة الماضية. نادي الأسير في الذكرى 78 للنكبة يقول إن الاحتلال قتل 326 أسيرا منذ عام 1967، واعتقلت أكثر من 13,000 فلسطيني من الضفة إلى جانب آلاف من غزة منذ أكتوبر عام 2023 في ظل مرحلة تصفها بالأكثر دموية، مشيرا إلى أن معتقلات الاحتلال تحولت إلى فضاءات منظمة للتعذيب والتجويع. مستعمرون يهاجمون رعاة أغنام في منطقة بين بلدتي بيت عنان وبيت دقو شمال غرب القدس المحتلة محاولين سرقة عدد من الأغنام. هذا وأفادت مصادر محلية أن نحو 12 مستعمرا اعتدوا على الرعاة في منطقتي عين عجب والمحجر قبل أن يلاحقوهم باتجاه الجبعة في محاولة للاستيلاء على الأغنام فيما تصدى لهم الأهالي. الرئيس الأمريكي ترامب يقول إنه لا يمانع تعليق البرنامج النووي الإيراني لمدة 20 عاما بشرط التزام حقيقي، مؤكدا رفضه المقترح الإيراني الأخير. في المقابل قال وزير الخارجية الإيراني إن بلاده لا تثق بالولايات المتحدة وإن المسار الدبلوماسي ما زال قائما رغم الصعوبات. أما ميدانيا أعلن حزب الله اللبناني عن استهداف دبابة ميركافا وآليات إسرائيلية جنوب لبنان، فيما أكد جيش الاحتلال تنفيذه غارات على مواقع تابعة للحزب حسب زعمه في منطقة صور وسقوط مسيرات قرب الحدود دون إصابات وسط استمرار التصعيد العسكري في جنوب اللبناني. دائرة الأرصاد الجوية تتوقع بأن يكون الجو بإذن الله غائما جزئيا إلى صاف في ساعات المساء والليل ويوم السبت، مع انخفاض طفيف على درجات الحرارة وفرصة ضعيفة لسقوط أمطار خفيفة صباح السبت على بعض المناطق. نهاية الموجز، للمزيد على رايا دوت بي اس في أمان الله.
0: رايا FM نأتيكم بآخر الأخبار أولا بأول.
2: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه من 1988. وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
0: الأخبار المحلية،
3: دمر 5000 طن من العدوان الإسرائيلي.
0: العربية والعالمية،
3: فإن داعش تؤيد ما يسمى بالذئاب أو الذئب المنفرد.
0: الصحافة حول العالم، التحليلات السياسية.
4: لا يوجد هناك إجماع أوروبي على قضية المستوطنات أصلاً.
0: الطقس، العملات، الاقتصاد، الرياضة، منوعات وأكثر في الواحدة الإخبارية. يومياً عدا الجمعة، الواحدة ظهراً.

0: نقلب الأوراق ونطالع أهم وأطرف ما جاء فيها. أوراق الصحافة من الأحد إلى الخميس السابعة والنصف صباحا. هذا البرنامج برعاية البنك الإسلامي الفلسطيني، حسن الاختيار. أخبار فيديو على فلسطين والعالم. رايا دوت نافذتكم نحو فلسطين والعالم.
1: الفترة الدينية تأتيكم برعاية شركة التكافل للتأمين، خدمات تأمين إسلامية.

اللهم احفظنا بحفظ الإيمان واحفظه علينا. اللهم اجعلنا في رحمتك ولا تسلبنا فضلك، إنا إليك راغبون. اللهم إنا نسألك عيشة نقية وميتة سوية ومردا غير مخذول ولا فاضح. اللهم اجعلنا لك شكارين، لك ذكارين، لك هادين مهديين، غير ضالين ولا مضلين. اللهم اجعلنا نخشاك حتى كأننا نراك، وأسعدنا بتقواك. اللهم أخر لنا في قضائك وبارك لنا في قدرك، حتى لا نحب تعجيل ما أخرت ولا تأخير ما عجلت. واجعل غنانا في أنفسنا، ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا، واجعلها الوارث منا. اللهم يا أرحم الراحمين، اغفر لنا ولمن له حق علينا، واستر عيبنا، واشرح صدورنا، وتجاوز عن سيئاتنا، وهب المسيئين منا للمحسنين، واشملنا برحمتك يا أرحم الراحمين.

القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.

إلا أنت، لك الملك ولك الحمد، وأنت على كل شيء قدير. اللهم لا مانع لما أعطيت، ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد، ولا حول ولا قوة إلا بك. يا رب، أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي. رب اغفر لي، فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. أستغفرك اللهم وأتوب إليك، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله.

0: أتنا. شركة التكافل للتأمين، خدمات تأمين إسلامية. www.attakafol-ins.ps.
1: صوتها عالٍ،

0: مش مهم قديش المنتج صغير، المهم الأثر اللي بتركه. المنتج الوطني هو دعم حقيقي لشباب عم بتحاول، ولا مصانع عم تكبر، ولا بلد بدها توقف عإجريها.
1: هذا الإعلان يأتيكم ضمن الحملة الإعلامية لدعم وتعزيز المنتج الوطني التي تنفذها شبكة رايا الإعلامية بالشراكة مع شركة دواجن فلسطين عزيزة، الشركة الوطنية لصناعة الألمنيوم والبروفيلات نابكو، شركة البينار للألبان والمواد الغذائية، شركة مطاحن القمح الذهبي، الجودة اختيار.
2: مصنع شركة مالتي لوك لأبواب الأمان، أبواب أمان عصرية بجودة عالية، صناعة محلية بأيدي فلسطينية وبمعايير احترافية. نوفر أبواب سادة، أبواب ديكور حديث، أبواب مضادة للحريق، أبواب بزجاج ديكوري، مع خدمة صيانة متكاملة لأبواب المالتي لوك وأقفال إلكترونية حديثة لراحة وأمان أعلى. سرعة في التركيب، التزام بالمواعيد، بيع جملة ومفرق. موقعنا رام الله جفنة طريق عين سينيا. تابعونا على فيسبوك رويال مالتي لوك دورز أند لوكس. للاتصال والاستفسار 0599-036-70 مالتي لوك. أمان بيتك يبدأ من الباب الصح.
3: وأول أوردر

لما نحكي عن الفطور الصح يعني مطعم أبو كريم. دلل حالك بأطيب صحون الحمص والمسبحة، المتبل والفول بخلطتنا الخاصة، وما تنسى الشكشوكة والمبعثرة والعجة وفلافلنا السخنة اللي بتفتح النفس. إفطارنا بيجمع الطعم الأصيل مع اللمة الحلوة. عرضنا الكتير مميز لطلبات الإفطار فوق 80 شيكل، رح بيكون التوصيل إلها مجاني للمصالح التجارية داخل بيتونيا. ومش بس فطور، قائمة الغداء عندنا بتناسب الجميع، من الشاورما والباشكا لطبق الرز مع البروست والجاج المشوي. موقعنا بيتونيا الشارع الرئيسي قبل دوار الفواكه. للطلب والتوصيل 0566 70 10 10. الأكل الشعبي بخير ومن عند أبو كريم غير.

0: لاننا ندعم سويا بجودة منتجاتنا.
1: لجنادي إنا كنا. جولة سريعة في أغرب وأطرف الأخبار. بانوراما راية، تسليط الضوء على القضايا التربوية والمهنية. بانوراما راية من الأحد إلى الخميس الثالثة مساء. شركة البركة للتأمين، حلت البركة. هذا البرنامج برعاية البنك الإسلامي العربي، صيرفة إسلامية حديثة.

0: شو بتعرف عن سيارتك؟ تعرف على كل جديد ومفيد ومثير في عالم السيارات. البرنامج الأول في فلسطين المتخصص في السيارات.
1: يأتيكم الثلاثاء 11 صباحا ويعاد السبت 6 مساء. تيربو مع سلام الأطرش.
0: هذا البرنامج برعاية
1: سمارت، سيارة كهربائية ذكية عصرية من شركة غرغور التجارية.

اهتمام كامل بأدق التفاصيل. ملحمات ومطعم ومشاوي وادي الشعير بفرعه الوحيد دير شرف الشارع الرئيسي، ولا يوجد لدينا فروع أخرى. بإدارة صابر سمارة، تليفون 0569-654-079 أو 050-908-0886. وادي الشعير، حيث يلتقي الطعم الأصيل بالخدمة التي تستحق الثقة.

0: ضيف الراية، حوار مهني وشخصي، جوانب نعرفها وجوانب لا نعرفها. ضيوفنا مميزون، نتعلم منهم، نستفيد من تجربتهم. ضيف الراية كل أحد الخامس مساء
1: برعاية جوال

0: عين على فلسطين والعالم رايا.بي.إس. الساعة الآن 5 مساء.
1: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.

الضيف الرائع، حوار مهني وشخصي، جوانب نعرفها وجوانب لا نعرفها، ضيوفنا مميزون نتعلم منهم نستفيد من تجربتهم. ضيف الرائع كل أحد الخامس مساء

0: متابعينا اهلا وسهلا فيكم في هذه الاستضافه الجديده وفي بودكاست ضيف الرايه على اثير شبكه رايه الاعلاميه وبرعايه جوال. في هذه المساحه الدافئه وفي هذا البيت الكبير خلونا نبلش الحكايه. ضيفتنا اليوم فنانه مسرح فلسطينيه سوريه، ممثله وكاتبه مسرحيه، مخرجه ومترجمه ادبيه وباحثه دكتوراه. تسعى لاستعادة الخشبة كمساحة للشهادة والتحرر. خاضت التجارب الأكاديمية محليا ودوليا. تختص اليوم في تقاطعات المسرح والصدمة والخيال التحرري، طبعا وهذا الخيال المناهض للاستعمار. ضيفتنا اليوم الأستاذة وقريبا الدكتورة بيان شبيب. أهلا وسهلا فيك.
1: أهلا وسهلا فيك.
0: معلش أنا مصر على دكتورة.
1: إن شاء الله إن شاء الله قريبا.
0: يسعدك يا رب. أهلا وسهلا فيك أستاذة بيان، وشكرا على تلبية الدعوة، وإحنا سعيدين جدا بوجودك اليوم كضيفة.
1: شكرا.
0: من ضيفة
1: شكرا لكم. الراية. شكرا الراية FM، شكرا جوال للاهتمام برضو بإعطائنا منصة أنه نحكي.
0: أهلا وسهلا فيك. بداية يعني المسرح، وإحنا اليوم أستاذة بيان بنحس حالنا عايشين في مسرح كبير في هالبلد. قديش بيشبه بنعيش وحالة المسرح؟
1: هو هيك شيكسبير بيحكي، الحياة هي مسرح كبير، فنحن كلنا ممثلين، يعني هاي مقولة شيكسبير. للأسف لما عمالنا نفقد متعة المسرح في الواقع اللي عم نعيشه. يعني المسرح المفروض نحن بنروح عليه مشان نحضر إما تراجيديا أو كوميديا. بالتراجيديا بنشوف مشهد فيه البطل ورحلته وألمه، ويمكن كمان صعوده ليحقق مناله بالأخير، مننتصر معه فمنبكي شوي بس مننتصر معه. بالكوميديا بنضحك. في الحياة اليوم لا عمالنا نضحك ولا عمالنا نبكي لأي انتصار. البوصلة ضائعة. نحن بس عمالنا نحس أنه نحن جوات مشهد عماله يتكرر ومؤلم فقط لا غير،
0: وكأنه بلا نهاية.
1: وبلا نهاية، يعني في حالة عبثية، إذا فينا نستعير من لغة المسرح، نحن بحالة عبثية سريالية.
0: اليوم هاي المساحة مساحة مسرح، يعني تستخدم المصطلحات اللي بدك إياها، وأنا من عشاق المسرح ومن عشاق لغة المسرح. فلسطينية سورية.
1: أنا مصممة أستخدم هذا التعبير، مع أني رجعت بعد أوسلو لفلسطين ومعي باسبوري الفلسطيني وأنا موجودة، ولكن أنا لاجئة. يعني ولدت في بيروت، عشت في دمشق ورجعت مع أوسلو. هل تحقق حقي في العودة إلى فلسطين يافا؟ هل يوم من الأيام شعرت أنه عمالني أقترب من حقي كلاجئ؟ لا، فأنا فلسطينية سورية لحد ما الواحد يحقق حقه المكتمل بعودته المكتملة. ففي جزء مني لساته لاجئ، ولا أخجل أنه أنا أحكي أني لاجئة.
0: فلتسقطوا عني جواز السفر.
1: بالضبط.
0: نعم، يعني أنا الصراحة لفت انتباهي فلسطينية سورية، ويعني أنا من الموالين للقومية العربية صراحة. يعني يمكن ما ظلش حدا بس على الأقل هذا الشعور بالامتداد العربي. نعم. صراحة يعني بمحيطنا بمنطقة الشام تحديدا، فداش بنحس بالانتماء وبالدفء في صراحة. نعم. في منطقة الشام هذا في حنية.
1: يوم حتى بلش نرجع لتوظيف كلمة ليفانت، منطقة حوض البحر الأبيض المتوسط، كهوية جديدة أو عمالنا هي مش جديدة، هي قديمة، يعني هوية بلاد الشام. كتير من الفنانين، كتير من الشعراء الموسيقيين اليوم عمالنا نسمع عمالهم يوصفوا وبحطوا حالهم مش كلبنانيين أو كسوريين أو كفلسطينيين، عم بيقولوا نحن من منطقة بلاد الشام. هي يمكن زي ما أنت حكيت محاولة للواحد يرجع يعمل لم شمل داخلي مع الشتات هذا الكبير والتقسيم الكبير اللي كلياتنا عمالنا يعني نكون ضحايا بإشكال مختلفة جغرافيا وسوكيولوجيا. يعني
0: حتى على مستوى الشعب الفلسطيني بعدنا شوي عن بعض، وعلى مستوى العربي بعدنا شوي عن بعض. نعم. ودائما بقول إنه يمكن ما يجمعنا كثير أكثر مما يفرقنا، وإنه نرجع نجتمع من جديد أسهل كثير ما إنه تتوسع هاي الفجوة، ولكن بدها يعني من يقرع الجرس.
1: نعم، الثقافة، الفنون بتخلق حالة جمعية. بحالة التشرذم اللي عايشينها هاي، ما يجمعنا أنه نحن فلسطينيين، حكايتنا المشتركة، ألمنا المشترك، أملنا المشترك. يعني أحيانا فيلم فلسطيني ممكن يجمع كل الجهات اللي ما بتحكي مع بعضها، مختلفة فكريا وأيديولوجيا وسياسيا ونخبويا كمان، يرجعوا بيجتمعوا بقاعة المسرح وبزقفوا بدمعوا بيبكوا لفيلم زي فيلم صوت هدن رجب.
0: نعم.
1: وحدنا لأنه هاي كارثتنا جميعا، وكل أولادنا هن كمان زي هند رجب.
0: يعني مين بمحمي من هذا الموضوع؟ فيش حدا محمي.
1: ما حدا محمي.
0: أنا بستحضر موضوع المسرح في موضوع الجمعي. يعني بطلع مرات على بعض المسرحيات أو السكتشات في المسرحية، المرات بتكون هي ناقدة سياسية، ناقدة وكوميدية في نفس الوقت، ومنكون نحكيها يعني ممكن هذا الكوميديا السوداء، بعرفش إذا صح تسميتها هيك ولا لا.
1: نعم صحيح.
0: احنا بنكون موجودين بكافة الأطياف في المسرح، وكنا بنضحك على الحالة السياسية الموجودة. احنا نترك الواقع برا المسرح ومفوت جوا، منواجه الحالة الصحيحة اللي احنا موجودين فيها وبنضحك
1: طبعا.
0: كديش ممكن انه هذا المسرح ممكن يعدي الواقع الخارجي؟
1: هو ممكن يعدي، بس هو كمان ضرورة انه نضحك كفلسطينيين. يعني نحن ما عم نضحك، ما عم نفرغ، ما عمالنا يعني نتشافى من الألم اللي عمال يكون متسارع ومتلاحق كتير. يعني كل يوم في خبر، فممكن خشبة المسرح، مشهد مسرحي كوميديا سوداء زي ما قلت، تكون لحظة تشافي. يعني حتى الستاند اب كوميدي اللي هو يعني مش كتير نحن كفلسطينيين عنا اياه
0: دارج،
1: ولكن لما بلش يعني يحضر على خشبة المسرح بعروض زي عروض الأخيرة لعلاء أبو دياب مثلا، كان فول هاوس العروض. هاي حاجة، هاي إن دلت على شيء فعلا. فهي حاجة عند الجمهور الفلسطيني إنه بده يضحك، مش بده يضحك لأنه هو غير مهتم أو غير مكترث، لأنه هو متألم، وهي المساحة الوحيدة للهيلينج، للتشافي الجمعي، إنه نضحك مع بعض. والملفت بالانتباه بالعرض تبع علاء كان إنه الناس جايين من القدس، جايين من الجليل الأعلى، جايين من كل مناطق فلسطين الداخل المحتل، جايين من رام الله، من أريحة. يعني إشي مبهر إنك تشوف فلسطين كلها جاي وقاطعة كل هاي الحواجز وقاعدة على الحواجز رغما عن أنفهم مشان تيجي تضحك. ففعلا الضحك مقاومة، المسرح مقاومة، لأنه هي إرادة حياة، إرادة وجود، ونحن بحق لنا نقول انه نحن موجودين، مش بس بالبكاء بمشهد الدراما والمشهد المؤلم لما نجسدوا على خشبة المسرح، كمان لما
0: بنضحك. احنا بني في الآخر
1: بالزبط.
0: يعني أنا بطلع بقول إنه ليش نجرد حنا من إنسانيتنا؟ طب أنا بني آدم بحاجة إلى الحزن وبحاجة إلى الفرح وبحاجة. يعني واحدة من المقولات وأنا دائما بحب أذكرها، إنه الضحك بدون سبب هي قلة أدب. أنا بقولهم لا، وأنا دائما مع طلابي بحكي لهم الضحك بدون سبب هي حاجة. أنت لما تكون قاعد في البيت وبتستذكر موقف معين، أنت بتروح بتجيب الموقف وتجيبه في عقلك وبتحطه بالزبط. عشان تضحك، لأنك بحاجة أنك تضحك
1: بالزبط.
0: يعني بيان أنا يمكن
1: خليني بس أعلق على هاي شغلة إنه نحن لما نضحك كشعب ليش دائما قاعدين ما

0: نضحك. بستوقفني هذا السؤال، هو يمكن سبب ليش أنا بلشت أعمل بحث أكاديمي بيوم من الأيام وركزت على موضوع خطاب الضحية، لأنه أنا لقيت أنه كل أدبياتنا بتركز إما على من فقد منزله، اللي فقد ابنه، فقد وطنه، فقد أرضه، فقد الفقدان هالقد عميق بالذاكرة الفلسطينية وبالشهادة الفلسطينية. فنحن طبعا خطابنا خطاب ضحية. هل نحن لازم دايما نحكي خطاب الضحية بأدوات فيها بكاء واستجداء، أو نحن نحطينا بمنظور عالمي أنه هاي هي المشهدية اللي لازم، أو المساحة أو الملعب اللي لازم الفلسطيني يستحضر حالته فيها؟ خارج هاي المساحة ممنوع يستحضر حاله، يعني خليه يبكي، خليه يحكي عن نكبته ونكسته، خليه يولول، خليه يستجدي، خليه أوكي عظيم منزقف له. الإبداع هو أنك أنت تستحضر هاي الحالة زي المتشائل وتنط فوقها، تقدم التفاؤل والتشاؤم بحالة مندمجة مع بعضها، وبعدين تفجر أسئلة من خلال السخرية. هون بيكون في ذكاء، في عمق أكبر. أنا بحس أنه العالم العربي بالذات، وهي من تجربة كممثلة مسرح يعني جولت منيح، يا عمي لما نروح لهم بمسرحية مثلا فيها بعد العلاقة بالمستقبل، العلاقة بالحب، العلاقة بالكوميديا، بيقولوا لك وين فلسطين؟ مش شايفين فلسطين؟ نحن بدنا فلسطين. لا لا مش فلسطيني إناف. إيش يعني مش فلسطيني كفاية على المسرح لازم يكون؟ يعني أنت لازم تستحضر كل الرموز وكل التراجيديا تبعك وتحط على خشبة المسرح مشان ترضي الذوق العربي، المهرجان العربي. هلأ نحن وقعنا بهالمصيدة، بس نحن أذكياء طول عمرنا. الشعب الفلسطيني
1: فهلوي
0: بيعرف يلعبها ويلعب عكسها. فنحن منلاقي حالنا منلعبها ومنلعب كمان التمكين، أسئلة العلاقة بالتمكين المجتمعي تبعنا، أنه قديش نحن مختلفين، قديش نحن بيحطوا لنا حواجز نطلع بالطريق الالتفافي مثلا، وهي طريق الالتفافي هي رمز لكل شيء تاني. كيف نحن منفكر كفلسطينيين يعني بالمسرح منستحضره؟ يعني بحكي عن الحاجز، بحكي عن الجدار، بس بحكي لك كمان عن الطريق الالتفافي. وهون الإبداع الفلسطيني اللي بخلينا مميزين،
1: يعني على الأقل إنه نخرج من القالب اللي بحاول يحطونا فيه. يعني
0: بالضبط بالضبط.
1: يعني أنا فكرة إن حتى يعني موضوع الضحك، يعني في عاداتنا وتقاليدنا وفي معارفنا إنه إذا ضحكنا كتير في جلسة عائلية مسين نحكي الله يستر.
0: مزبوط.
1: احنا كمان اتطبعنا في موضوع في حالة الضحك. وانا بحكيش المسرح هو يعني هو مسرح، هو مكان مساحة فقط للضحك، ما هو يعني باستحضارا لعلاء ابو دياب، يعني حتى في الشو اللي عمله في مقاطع يعني صراحة الواحد دمع فيها لما حكى غزة يعني وهذا القطع ما بين الضحك وما بين التراجيديا. وهون دور المسرح. وبدي احكي شوي يعني استاذ بيان على موضوع المسرح. قبل كم من سنة، يمكن تقريبا 5-6 سنوات 7 سنوات، يعني من قبل الكورونا بشوي، صراحة عشنا فترة نهضة مسرحية لطيفة جدا. كان في عروض دايما، كنا نشوف طلاب مسرح مالهم بترددوا، صرنا نشوف عروض صغيرة عروض أكبر. اختفت
0: 7 أكتوبر، يعني الكورونا عملت هي جحم لكل العالم.
1: صحيح.
0: نحن دخلنا بحالة صدمة، كيف بدنا نخلق إبداع فني ونحن محبوسين ببيوتنا؟ والمسرح وكل الفنون هي حالة جمعية تشاركية، بدنا نكون مع بعض بنفس المساحة، يعني فيها تلامس، فيها فقدنا هاي المساحة المشتركة، فصرنا نفكر بأشكال جديدة كيف نبدع. ففجأة صرنا أكتر على المالتي ميديا، يعني المسرحيين بيمثلوا مالتي ميديا. يعني أنا مثلا مثلت مسرحيتين على شاشات عن بعد، يعني من دولة لدولة، وهذا تكنيك تاني مختلف. يعني هو لا هو سينما ولا هو مسرح ولا أنت عارف شو عم تعمل، عم تتعلم بالفعل بالتجربة أنت وغيرك، بس مشان تكون كمان لك مساحة لتفرغ وتحكي وتتساءل مع العالم شو عم بيصير. اجت حرب 7 أكتوبر. هلأ 7 أكتوبر كانت أنا برأيي صفعة كتير كبيرة، مش بس على المستوى السياسي، على المستوى الثقافي، بس ما حدا بيحكي على المستوى الثقافي شو صار. لأنه طبعا ضخامة الإشي على المستوى السياسي كتير كبير والاقتصادي كمان. نعم. كلاتنا شايفين شو عم بيصير على مستوى
1: وكأنه يعني الموضوع الثقافي بيصير هو
0: بيصير هامشي، ولكن الثقافة هي بنت السياسة وبنت الاقتصاد، يعني بحركها المال وبحركها ما يمكن أن نقوله، ما يمكن أن لا نقوله كمان السياسة. فنحن هلأ الحيز تبع الخطاب السردية الفلسطينية ملخبط
1: وحورب.
0: وهلأ يعني أنا كفلسطينية بتابع سوشيال ميديا بشوف بغار وبستحيش أقولها أبدا، بغار من كل اللي بيطلعوا على السوشيال ميديا بيحكوا عن فلسطين، كامبينز وسوليداريتي وتضامن وحملات وتوعية وتاريخ فلسطين، وشو الفرق بين 36 و48، عارف هاي مليان ريلز على هذا الإشي، أجانب أمريكان فرنسيين عم بيحكوا لك عن تاريخ فلسطين، عن بوعوا العالم عن كيف تقاطع. نحن الفلسطينيين أبصر شو صار لنا، نحن هول الإبادة، صدمة الإبادة هي صدمة جمعية لكلياتنا. نحن عم نمر بصدمة نفسية كتير كبيرة بالضفة الغربية، نحن عم نمر بصدمة نفسية.
1: محلة الصمت الموجودة صراحة
0: محلة الصمت
1: مش معقولة.
0: هلأ هي ممكن نقول والله في ناس يعني فكرها السياسي ما بيحاكي الفكر السياسي اللي موجود بغزة، ما بدهم ياخدوا مواقف إلى آخره، بس في ناس حقيقة لا موضوع فكر ولا موضوع أيديولوجيا، موضوع ضاعت البوصلة. كان في عنا ثوابت، أنا بتذكر قبل 7 أكتوبر كان في ثوابت، كانت خريطة فلسطين واضحة براسي وبراس المنهج الفلسطيني، كانت واضحة، كان تاريخ فلسطين واضح، السردية الفلسطينية شو بدي أقول لأولادي لما يكبروا عن 36 و48 وعن 6 وجدي اللي طلعوا من يافا بال48 وحلم العودة اللي عشناه بمخيمات سوريا ولبنان واضح، وإنه شتيلة كانت شغلة يعني دموية ولا تختفر، ومن كل هذا حافظينه عن غيب، وإنه حرب غزة بال2009 كمان لا تختفر وخط أحمر حافظينه. شو اللي صار بعد حرب أكتوبر الأخيرة 7 أكتوبر؟ نحن نحطينا بالخلاط، عمالنا نسأل حالنا، مش بطلنا نسأل حالنا سؤال له علاقة بهويتنا الجمعية، صارت الهوية الجمعية تبعنا هالقد مشرذمة متلخبطة، اللي بوحدنا غايب،
1: التوهان يمكن
0: في حالة
1: اليوم.
0: توهان صار حتى اللي بيحكي صباح الخير وبعدها بيجي بيحكي عن شو صار بنشرة الأخبار مبارح بالليل لما يفوت على مكتب الشغل، كأنه حالة مدهشة إنه ليش عماله يحكي هذا
1: غريب.
0: ما إنه نحن في فلسطين رام الله، نحن جغرافيا فلسطين رام الله، الحواجز المستوطنين قاعدين يهجموا ما تاركين ولا قرية من قرى الضفة الغربية ما عمالهم يعملوا فيها كوارث. في سؤال كيف وصلنا لمرحلة من المراحل من من من الدنايل من النكران، وهذا
1: أنا خايف نفشل دين
0: نفش لأنه
1: تعرف في سؤال أنا بحكي عن الموضوع الكانتونات يعني يمكن إحنا شوي بس مهم نحكي لأنه هذا في السياق كمان موضوع الكانتونات اليوم الكانتونات اللي بنعاني منها مش الكانتونات الجغرافية الموجودة على أرض الواقع، الكانتونات الذهنية. لما فصلوا على غزة عن الضفة، وهلا بعدين أولا فصلوا الشمال عن جنوب الضفة الغربية، واليوم بفصلوا اليوم صار يفصلوا دير جرير ولمغير
0: وفلاح،
1: يصار يفصلوا عن
0: سردة عن كفلسطين أو نعم. كضفة غربية صرنا نحكي عن بعض كقرى ومخيمات ومناطق وهن أصلا بترحونا بالخطاب السياسي كمناطق، هنا ولا مرة ما قدمونا كمناطق، نحن قدمنا حالنا كمشروع دولة، نحن مأمنين بمشروع دولتنا، ولكن الآخر المحتل كل الوقت هو بقدمك كمناطق.
1: نعم صحيح، حتى في مسميات بقدمنا مناطق
0: بالضبط.
1: ويمكن هم مسحت المسرح، ونرجع نحكي شوي مسرح. عن الموضوع هل دفع المسرح ثمن عقاب الجماعي اللي تعرض للشعب الفلسطيني؟
0: نعم، بعد 7 أكتوبر نحن كنا عمالنا نحكي أنه ابن السياسة وابن الاقتصاد. اقتصاديا المسارح الفلسطينية للأسف كلياتها تعتمد، إذا معظمها بديش أعمم معظمها الموجودة في الضفة الغربية تعتمد على التمويل الخارجي. وهي فترة النهضة اللي حكيت عنها أنت قبل
1: 7 أكتوبر
0: حتى يعني قبل كورونا بشوي هي كانت لأنه كل الأجانب والدول المانحة معنية بمشاريع تمكين، مشاريع مرأة، طفل، توعية، زراعة، مياه، هاي الملفات المهمة. فأوكي بدكم تعملوها عن طريق الموسيقى عملوها، بدكم تعملوها عن طريق المسرح عملوها، بدكم تعملوها عن طريق المهرجين عملوها. ما هممهم الوسيلة، هممهم الخطاب هذا تبع تمكين المجتمع المدني وإلى آخره وديمقراطة المجتمع الفلسطيني.
1: أوكي. اللي اكتشفنا لاحقاً إنه عبارة عن
0: أموال، ونحن لأنه أسكية وفهلوية منقول أوكي بناخد هذا التمويل وبنعمل المسرحية اللي بنحلم فيها. فمنروح عاملين عمل مسرحي مثلاً عن مصادرة الأراضي في الأغوار، يعني مثلا بحكي عن مسرح عشتار اللي هو انا يعني ممثله فيه وبشتغل فيه، ونروح بنرصد حالات وتجارب حقيقيه للبدو اللي تصادرت اراضيهم في الاغوار، وبناخذ شهادتهم الحيه، ومنه بنحكي عن المي والاراضي، ومنه بنعمل مسرح فلسطيني بيشبهنا. وقفت لانه هن بعد 7 اكتوبر هن مش يعني بطل متضامنين حقيقيين، سقط القناع.
1: سقط القناع، نعم.
0: يعني ايش بتمكنني بالمي والزراعه وبتمكنني بحقوق المراه؟ ما يعني غالبيه اللي ماتوا استشهدوا في قطاع غزه هن نساء واطفال. شو صب الاموال هاي اللي كنتوا تصبوها علينا لتمكين المراه والطفل؟ ولما ماتت المراه ومات الطفل الفلسطيني ضليتكم ساكتين ولفيتوا ظهركم. فالقطاع الثقافه بالذات المسرح، وانا بحكي هون عن مسرح عشتار يعني عمل قرار انه نحن ما بنقدر ناخذ تمويل لا من المانيا ولا من بريطانيا ولا من كل دول الاتحاد الأوروبي اللي كانت يعني موقفها محاذي لسياسة دولة الاحتلال، وما وقفوا موقف إنساني جدي وحقيقي مع شعبنا الفلسطيني.
1: بيان يعني ضد منهج الإبادة الجماعية اللي صار في قطاع غزة، بيان يقول إنسانيا إنه حماية الأطفال والمرأة في غزة، ما طلعوش.
0: لا ما طلعوش ولا رح يطلعوا. نحن غلط نضلنا كمان نحن هالقد عاملين زي حدا بعلاقة حب نرجسية، يعني مرأة بتحب واحد نرجسي بس ما قال لي بحبك، قاعدة بتنتظرها. ما هو نرجس عمره ما حيقول لك بحبك.
1: خلصنا.
0: هاي دول نرجسية، علاقتهم بالمنطقة كانت صب أموال بس لتلميع صورتهم والحصول على النجمة تبعهم اللي بتقول إنه نحن إنسانيين. بدعموا دولة الاحتلال بالسلاح وبدعمونا بتمويل
1: حماية الطفولة،
0: حماية الطفولة والمرأة
1: من التحرش
0: والتحرش
1: والعائلة الممتدة ومعرفش إيش
0: كله بالأخير ما ترجم على أرض الواقع لإشي حقيقي. ما. يعني أنا قبل أسبوعين كان في حالة قتل لطفل، أب قتل طفله. أوكي، نحن ما عنا لليوم قانون لحماية الطفل الفلسطيني، ما عنا قانون لحماية المرأة. التليفون اللي بيصير للمرأة المعنفة ممكن تتصل أكثر من مرة ولا حياة لمن تنادي.
1: نحن هي رفض لحد التزيين اللي كان موجود.
0: بالضبط، نحن إيش يعني بدنا نقول إنه عنا بروجكتس العلاقة بالمرأة والطفل، بس على أرض الواقع لما المرأة تستغيث ولا الطفل يستغيث ولا الطفل يجي على المدرسة وشه أزرق، ما حدا بتعامل مع هاي كقضية. هذا ما له علاقة بالأجانب يا عمي، ومش لازم نحن دائما نستنى الأجانب ليعملوا لنا
1: هذا. كف أكلناه ولازم نتعلم منه.
0: هاي شغلات
1: يعني غزة أكلنا كف بالزبط. بعد حرب غزة لازم كلنا نصحى منه، وتأكيدا على موقف المسرح الفلسطيني وتحديدا عشتار بالاحترام للأصدقاء في مسرح عشتار، انه احنا بدناش ناخذ هذا التمويل المشروط، التمويل اللي كمان في باطنه هو يدعم الاحتلال، ما بدناش اياه حتى لو اثر على
0: انتاج
1: المسرحي.
0: وطبعا قل الانتاج، المسرح اشتر اخذ يعني اكثر اهتمام هلا بتاسيسه لاكاديميه الفنون المسرحيه اللي رح يعني تبلش اعمالها ب 2026 ان شاء الله، وهي خطوه عظيمه بعد تقريبا 30 سنه عمل بمسرح اشتر قدرنا يعني ناسس حجر الاساس في دير زيت.
1: هذا خبر جميل.
0: هو حلمنا كلنا، يعني حلمي انا وحلم جيلي وجيل اللي قبلي واللي بعدي كمان، انه يكون عندنا المعهد العالي للفنون المسرحية الفلسطينية بفلسطين، ما نضطر نطلع لبرا نتعلم فن. كان في مبادرة قبل هيك بمسرح القصبة ولكن ما كان في إمكانية لاستمراريتها أيضا بسبب التمويل، مشان الواحد يكون كمان شفاف ونزيه لما يسرد شو صار. لا كان في محاولة قبل مسرح عشر أنه يكون عندنا معهد عالي فنون مسرحية، وكان في برنامج تعليم
1: متخرج حبيب. عدد من الشباب
0: متخرج عدد مهم من الشباب اليوم هن لاعبين جيدين جدا، ممثلين حلوين وممثلات حلوين، ولكن الاستمرارية ديمومة هذا المشروع ما في عنا اهتمام من السلطة بقطاع الثقافة، لأن الثقافة بدها ديمومة تمويل، يعني بدها تمويل core funding يكون
1: مستمر.
0: نحن الدول المانحة بتعطيك أول 5 سنين كتجريب مشان تبلش أنت المشروع، بس بعدين بدك تكمله. هي واحدة من
1: يعني هذا سؤال مهم أستاذ بيان، يعني اليوم وين دور وزارة الثقافة، وين دور مؤسسات البلد الوطنية اللي بتعنى بالثقافة والمسرح والفنون؟ ما هو يعني كمان مرة أنا بدي أسوق حتى لقضيتي وسرديتي أنا الفلسطيني اليوم اللي تحارب السردية، وبالتالي واحدة من أدوات محاربة السردية الاحتلال وجود سردية فلسطينية من خلال المسرح. وين
0: طبعا هم؟ طبعا طبعا
1: وينهم؟
0: ما بعرف، يعني موجودة ومش موجودة، يعني في جهود بتيجي وبتروح ولكن مش بال
1: تعتمد على أفراد،
0: تعتمد على أفراد، على رؤية وزير أحيانا اهتمام وزير، مثلا بيجي وزير مثلا بيكون عنده اهتمام بالسينما يمكن هلأ هذا الحكي يعمل لي مشاكل بعدين، بس أنا هيك بشوف كشخص كمان بيشتغل بهذا المجال صار لي أكثر من 20 سنة، يعني بيكون في أحيانا اهتمام أكثر بالسينما بالوزارة مهتمة أكثر بالمشروع السينمائي الفلسطيني، بعدين مثلا بيجي وزير تاني في اهتمام أكثر بالأدب والتاريخ توثيق، بتيجي مثلا مرحلة ممكن الأرشيف الفلسطيني والمتاحف والأخير، هي يعني
1: بس ما في شيء استراتيجي بقول
0: ما في شيء استراتيجي لأنه
1: على 10 سنوات بدي أوصل لهون.
0: هلأ في اهتمام، مش أنه تماما ما في اهتمام، لا وزارة الثقافة كمان يعني أحيانا كتير لما يكون في دعوات رسمية لمهرجانات في الدول العربية هن اللي برشحوا، هن بيساعدوا كمان أنه تطلع الأعمال المسرحية ويكون لها حضور بالمهرجانات العربية، مش أنه تماما مش مهتمين، ولكن نحن من حقنا انه يكون عندنا طموح انه وزارتنا وزارة الثقافة الفلسطينية تهتم اكثر بالمسرح الفلسطيني، بالذات انه ما عندنا نقابة، بالذات انه نحن مسارح يعني عددنا ما بينعد على الاصابع، يعني مسرح الحرية، مسرح نعم، مسرح عشتار، مسرح القصبة، مسرح الحارة، يعني ان شاء الله ما انسى حدا، بس ومسرح الحكواتي في القدس، عندك مسرح الحكواتي في القدس عم بتعرض ل هجمة عنيفة جدا من قبل الاحتلال،
1: حزين اللي صار في
0: يعني حتى. شبه رح يتسكر وإن شاء الله ما بتسكر، نحن عم نحكي عن تاريخ فلسطين، يعني أنت عم تحكي عن أول مسرح فلسطيني فاعل منه طلع كل مؤسسين المسارح الثانية، أرشيفنا كله فيه يتسكر كيف
1: كمان، وكان وجود
0: قبور السلاطين
1: ومسرح المسرح الوطني، هذا التاريخ الموجود. وصراحة يعني اسمحي لي يحزنني المشهد اللي تم فيه إغلاق المسرح وإخلاءه من الناس، يا الله شو كان موجع
0: موجع. وهون بيجي مثلا بيان رسمي من وزارة الثقافة، مثلا بيان رسمي من كل المسارح، بيان رسمي من كل المؤسسات الداعمة للثقافة، لأنه اللي صار هو انتهاك لحقوق الطفل، أطفال عم بيعرضوا على خشبة المسرح بمسرح حكواتي، بفوت جيش الاحتلال مدجج بالأسلحة، المشهد هالقد عنيف، طب هاي مادة ممتازة لنستخدمها نحن إعلاميا بكل العالم، نقول قديه همجيين وقديه دولة الاحتلال ما عندها أي احترام لحقوق الإنسان، وهذا دليل كتير كبير لأنه هذا مكان
1: صراحة زي... لأنه أعتقد أنهم هم عارفين حجم تأثير
0: نعم.
1: مسرح الحكواتي أو المسرح الوطني في القدس، عارفين تأثيره على الإنسان المقدسي اللي
0: طبعا.
1: اليوم يتعرض إلى نزع الهوية الفلسطينية عنه والهوية العربية للأسف.
0: بالتأكيد.
1: يمكن يمكن واحدة من الأشياء البسيطة اللي ضايلة في البلد في القدس المسرح الوطني
0: حكواتي. نعم.
1: إحجار البلد بتنطق هناك مش
0: صحيح.
1: معقول
0: أيضا مسرح نعم. الحرية في جنين ما تعرض له يعني كمان جزء من يعني
1: حتى اعتقال الزملاء
0: الاعتقال ونسف المسرح والدخول لجوات القاعات البروفات هدمها هذا الانتهاك الممنهج للقطاع الثقافي مين بده يحمينا يعني نحن عمالنا نشتغل بإمكانيات مادية كتير قليلة عددنا كتير قليل زي ما قلت لك معتمدين على الممول الأجنبي ضميريا وأخلاقيا ووطنيا صار في موقف وطني بالمسارح إنه بدناش ناخد لأنه إخواتنا بغزة عم بنقتلوا من هاي الدول بدناش ناخد مصاري من هاي الدول
1: دفعت الثمن
0: فأه من صفي بلا شغل مش قادرين الإنتاج كتير تقلص طب أنت بدك مشان هاي المركبة تكمل مسيرتها بحاجة أنت لرعاية من قبل الدولة من قبل الحكومة أو من القطاع الخاص الفلسطيني لانه كمان انا مثلا في اذا بنطلع على تجارب زي مصر سوريا الى اخره مثل سوريا قبل ما الاحداث الاخيره ولكن المسرح مثلا بكثير من الدول العربيه وحتى الاجنبيه في القطاع الخاص هو سبونسر
1: نعم.
0: سبونسر لعروض المسرح الاطفال وال وال وال وال والسيرك والموسيقى
1: القطاع الخاص بحس حاله اكثر اغاثي يعني طرود غذائيه مع انه يعني اليوم مرات نشر الثقافه بطرق مختلفه قد تكون أهم من علبة الحمص متأسف أنا على التشبيه ولكن هي هيك وإذا بدي أحكي عن المساحة يعني في مصر كان لي تجربة في ساقية الصاوي ويعني هذا المكان البسيط الصغير ولكن خرج مسرح إحنا يعني اليوم نفتقد لهذا المكان وبالحديث عن المساحات والحرية يعني من الاحتلال وأملنا بالله طب على مستوانا الوطني زمان كان عندنا مساحة أكبر كنا نحكي كنا ننتقد اليوم طلعنا بقوانين يعني بوست على الفيسبوك بتنحبس عليه لأنه ممكن نحط بأي سياق ممكن فتخيل على خشبة المسرح
0: نعم يعني هذا بستحضرني أنه أنا آخر عمل مسرحي لإلي فنتولين العودة في ثلاث أربع مشاهد في المسرحية بس أنا بحكي فيه عن العودة لحظة دخولي الوطن مثلا الدهشة اللي صبتني لما دخلت فلسطين وشفت الحجر الأبيض والأرميد والموبايل والساتلايت وأنا جاي من سوريا بال 93-94 ما كان فيها هذا الحكي وفي ازدحام سكاني وبنيات رمادي فصار في مقارنة عندي ما بين فلسطين وسوريا بعدين كمان شغلت انه انا شفت الجندي الاسرائيلي قاعد مع الضابط الفلسطيني بال94 عشباك واحد بيختموا باسبور بيقولوا اهلا وسهلا بحيونا ونحن داخلين مشاهد زي هاي مرأت يعني بالمسرحية هلا اليوم غير طبعا مشهد في عندي مشهد بالمسرحية عن الاجتياح الاسرائيلي وقت ما كانوا نحن ساكنين جنب يعني المقاطعة
1: نعم.
0: وكانت هناك الدبابات يعني محاصرتنا فاجتني أزمة ربو كتير قوية وهذا مشهد موجود بالمسرحية وهي حقيقة منع تجول ممنوع نتحرك ما حدا بتحرك فأمي ترجت الجندي أنه خلينا نطلعها أو خلي الأمبولانس يفوت الحارة يعني وما كانوا بدون بالأخير قرر الجندي اللي قاعد على الدبابة أنه يفتح الطريق وقال له وغاي واخذني على المستشفى يعني نحن في دبابة قدامي وامي سايقة على المستشفى والشارع فاضي ونحن شايفين الركام تبع المقاطعة هذا مشهد مسرحي اليوم بدي أعرض هاي المسرحية عندي ثلاث مشاهد هدلون من أصل عديد من المشاهد بس بوقف بقول ما ماش بنحكوش في ضقالة وضحالة يعني بالسردية ممكن هاي السردية قبل 7 أكتوبر كان إلها معنى اليوم أمام حجم الإبادة اللي شاهدناه بغزة أمام الألم اللي شفناه بغزة الأشكال الموت المتنوعة اللي صارت بغزة كتير من الأسئلة كتير من الشغلات اللي العلاقة بالسردية الفلسطينية تفلترت أوتوماتيكلي يعني بشكل مش واحد قاعد بفكر فيها يعني أنه بدي أنا أقيم هذا المشهد أحطه لا الحجم الإبادة حجم الحرب حجم العنف خلانا نعيد تساؤلنا بكتير شغلات يعني شو هو الاجتياح الإسرائيلي ومنع التجول قدام حرب غزة؟ شو يعني ألمي أنا كلاجئة فلسطينية سورية قدام اللي عم بشوفوه أهل غزة بخيمة
1: اللي نزح 15؟
0: ففجأة أنا حسيت ب وأنا يعني ما عندي مشكلة أقولها أنه عملت عمل مسرحي، ولكن شعرت بضحالة ما أقوله، لأنه أنا ضحية، صحيح ضحية نكبة وضحية إلى آخر، بس شو كمية ألمي أمام الألم الجمعي الكبير اللي اليوم عم نشهده واللي رح نشهده للأسف كلياتنا لقدام.
1: تشعر إنه الفنان المسرحي اليوم بعيش جزء من الـ وكأنه بيعاتب نفسه على الضحالة المقارنة بالموجود؟ أيوة. بس ما هي الصراحة اليوم يعني ما حدا في غزة لم يحدث سابقا.
0: استحضرت هلأ شيء براسي ذكرته، في تعبير اسمه competitive victimhood، الضحية التنافسية، هذا بعلم النفس الاجتماعي، في نمط ما معين انه الواحد بيصير انه بتتنافس، انت ضحية وانا ضحية كمان بس انا ضحية اكثر منك. ونحن وقعنا فيها هلأ. نعم بعاتب نفسي، ومش بس هيك، بيجي مع العتاب شعور بالذنب سايكولوجيا، والخوف أحيانا، بخاف إنه أقول مقولتي أو أقول حدوتي. فأنت عم تحكي عن مشاعر الخوف والذنب، وكمان شعور بإنه أنا أقل لأني مش ضحية كفاية، مع أنه كلياتنا ضحايا نفس المحتل والصراع اللي بلش قبل من 1917، من وقت ما بلشت الحرب العالمية الثانية، وإننا شغالين بالمنطقة هاي وشغالين بالشعب الفلسطيني،
1: شغالين فينا.
0: فنحن ضحايا بشكل متواصل يعني، ومنعيد نكبات ومنتوارث نكبات، واللي خاف منه جدي اليوم أنا عم بخاف منه، وابني عم بخاف منه. في عتاب، بعاتب حالي، بعاتب السردية اللي بكتبها، بعيد زيارة السردية، فالسردية المسرحية الفلسطينية مش إشي ثابت ولا كتاب مقدس. يمكن المسرحي الوحيد اللي بالعالم اللي بكتب مسرحية برجع بعيد كتابتها، وبعرف من زملائي الآخرين كمان إنه كل 3 سنين برجع بكتبها، أو بقيم مشهد، بصلح مشهد، بقص مشهد، بضيف مشهد، بغير مشهد حسب المناخ اللي برا. يعني نحن أولاد
1: متغير،
0: أولاد البيئة الخارجية، كل الوقت عمالنا نعمل ديالوج مع
1: شو بصير
0: برا المسرح. بينما مثلا الكاتب الإنجليزي بيكتب نص، وتنسي ويليامز مثلا ممنوع تقرب على كلمة، شيكسبير حرف فاصلة ممنوع تقرب، كتاب مقدس، النص المسرحي كتاب مقدس. المسرحي الفلسطيني والكاتب الفلسطيني بعيد زيارة نصه 1000 مرة. ليش؟ لأنه النكبة متواصلة، وحالة الضحية اللي حكينا عنها بأول جلستنا هي حالة مستمرة ومفاجئة. هاي الضحية بتقول أنا وصلت للماكسيموم تبع الأقصى
1: احتمال
0: لمشهدية الكارثة، والضحية على خشبة المسرح لا بيطلع فيه أكتر،
1: بكرة بيطلع بصير حدث،
0: بيطلع فيه حالة
1: إنه لا أنا لسه أقل،
0: بيطلع إنه يا عمي هذا قزم، هاي ضحية قزم قدام الضحية هاي الأكبر. ونحن بالمسرح بدنا نخلق، لما بنكتب بنهاية بدنا نكتب مشهد فيه كاثارسيس. باللغة اليونانية كاثارسيس هي إنه الجمهور بيجي بيحضر وبيبكي أو بيضحك كتير، هاي الكاثارسيس هي اغتسال روحي، بده يغسل حاله من جوا.
1: هو ممكن يكون جزء من التعافي،
0: بالضبط، أجن تعافي، هي حالة تعافي. فأنت بتعمل له، بتقدم له إشي مشان هو تشفي غليله. بالفلسطيني شفيت غليلي، هي الكثارس شفيت غليلي، بيجي مشان تشفي له غليله. أما هلأ أنا أقدم مسرحية زي برضو صفت شتيلة، برضو مسرحية صفت شتيلة مونودراما، أنا كاتبيتها بال2006 وأخذت عليها جائزة أفضل ممثلة. يعني أنا إذا بدي أقعد أعمل فيها مشهد إنه دورت عبيت ستي بصفد ولمست حجاره وبستة وإلى آخره، أوكي
1: لا يعني شيء،
0: يعني
1: ماشي جميل
0: بس شو الإضافة، شو التساؤل، شو الإشي الجديد، شو الإشي اللي عم بحاكي الزمن اللي نحن قاعدين فيه. فهون بضلك أنت كممثل مسرح، شو بدي أكتب، وين بدي أروح بأسئلتي، وقديش مسموح لي أحكي؟ لأنه زمان كان مسموح لي أحكي في شغلات كنت فيني أحكي. يعني أنا عندي مشهد لياسر عرفات على المسرح، أنا بحاكي ياسر عرفات باعتبار أنه هو السبب أنه رجعنا كعائدين على فلسطين، بحاكي بناقشه بجادله بعاتبه بحب، لأنه هو بالنسبة لي بابا أبو عمار بهديك اللحظة اللي كاتبة فيها المسرحية. اليوم هل أجرؤ أنا أستحضر شخصية ياسر عرفات على المسرح؟ ما بعرف، هل ما لا ما ما بعرف ما بعرف. وهل مهم اصلا، هل مهم انه استحضر شخصية ياسر عرفات
1: ولا هل مهم بهذيك اللحظة؟ يمكن بهذيك اللحظة كان مهم وكان مؤثر
0: بالضبط.
1: اليوم بعرفش قديش اهميته حتى كان ياسر عرفات ولا اي حدا اخر، بعرفش قديش اهميته.
0: بعرفش اصلا نحن لازم نحكي مع السياسيين انيمور، يعني هلا ضرورة صارت انه نحكي مع القائد الرمز؟ ما بعرف يعني كل فكرة صاحب السلطة أو الرؤية نعاتبه أو نحاكيه أو نستنكر أو نقول له اعملنا سوينا.

0: مونولوج الخروج حتى هاي ما عملها
1: بالحس المسرح
0: بالضبط. يعني بالأخير أنت كثير بتقول لحالك يا وأنا اللي كنت أخاف منه وأحفظ أقواله وإلى الأبد إلى الأبد شو كنت أهبل.
1: هذا الوهم اللي احنا عايشينه يمكن بالزبط. جزء منه. بدي أرجعك عن موضوع حالة التعافي. بالعادة المسرح يساعد الناس كمان على حالة التعافي بس اليوم المسرح والمسرحيين بحاجة إلى
0: تعافي. نعم عمل دراسة للدكتوراه جمعت فيها عدد من الكتاب المسرحيين والممثلين المسرحيين اللي بيشتغلوا بمسارح مختلفة جمعتهم وعملنا ورشة كتابة مسرحية. وكان الورشة سؤالها الرئيسي اكتب مشهد من المستقبل وبعدها يعني أنت بتستشرف المستقبل. وعطيتهم تمارين مسرحية للكتابة مشاهد العلاقة بالمستقبل. نحن مش هلأ موجودين, نحن بال2100 وكل الورشة أحداثها بتدور بال2100 كتابة مسرحية. وبالأخير كل واحد بده يعرض مشهده. نتيجة هذا اليوم للورشة كانت جدا مؤلمة إلي كباحثة وكممثلة وإلهم كلنا فرطنا من البكاء. كان في جواتنا ألم بلاطة على صدرنا كلياتنا
1: هاي الغصة اللي قتلتنا كل مسرح.
0: وشباب عم تحكي عن جيل شاب متخرج جديد المفروض هلأ عم بعمل الأفلام والمسلسلات والمسرحيات اللي بيحلم فيها, عارف كيف عم بغير طوائي محبط ملخبط. يعني أنا واحدة من النصوص طلعت طبعا يعني ما بقدر أذكر أصحابها ولكن كمادة بحثية فيني أذكر مثلا أنا مش الناطق الرسمي باسم الشعب الفلسطيني. مش لأني ممثل لازم أكون الناطق الرسمي باسم الشعب الفلسطيني. يعني هذا نص مسرحي مكتوب. أنا مخنوق أكثر من ممثل كتبها. أنا مخنوقة أنا ضايعة أنا تعبان لأمتى لوين كله أسئلة كلها منهك. جيل شاب بتطلب منه يفوت على قاعات تدريب يشتغل مع مدارس وأطفال ويعمل برامج سايكودراما. هلأ موضة السايكو دراما العلاج النفسي من خلال الدراما يفوتوا على قاعات ويدربوا. أكيد أنا لا أشك أنه عندهم أجندة ل يعني تمارين مسرحية ولكن هن تعبانين من المحيط السياسي
1: وفقد الشيء لا يعطيه
0: تعبانين أنه ما في حالة جمعية لا بالمسرح الفلسطيني أنه نحن متجمعين مع بعض في بناتنا
1: هذا الرابط
0: ترابط. نحن كمان عمال كل فرقة مسرح عمالة بتخوض معركتها زي دون كيشوت لحالها. ما عندنا رابط من يعني مؤسسة وطنية كبيرة داعمة أمبريلا لقلنا شمسية ظللنا فيش أب يعني بالضبط. ففي حال وهدلون الشباب اللي راحوا تعلموا وحطوا يعني تحدوا عملوا تحدياتهم مع أهليهم أكيد لأنه كلنا بنعرف يعني فلسطين مش بلد تصنع دراما ولا بتصنع يعني معنا نحن صناعة بمعنى انه والله اذا رحت تيجي بتقول لابوك يابا انا بدي اتعلم مسرح رح يزقف لك يقول لك روح الله يوفقك روح الله يوفقك ما رح يقول لك الله يوفقك. اول جملة رح يقول لك اياها بطعميش خبز صح ولا لا
1: 100%.
0: يعني بينما أقول له رايح أدرس إعلام رح يقول لك برضه بطعميش خبز رح يقول لك يا بابا
1: صدقيني أنا صدقينك رح أقول نفس الكلمة بطعميش خبز
0: بس رح يقول لك يا بابا الله يوفقك. بس تقول له مسرح ولا البنت لسه مشوار البنت وتحدي البنت مشان تقنع أهلها. فهدلون أبناء يعني الجيل اللي طالع هذا اللي راح درس مسرح أو درس سينما أو درس إخراج هذا عمل تحدي كتير كبير مشان يكون. أما يجي يلاقي حاله يعني بمكان ما فيه أي بنية تحتية تساعده أنه يتطور ويكمل. نحن عم نحكي عن أنا خايفة أحكيها بس مضطر أحكيها عن هجرة شباب مقنعة رح تبلش عن قريب.
1: يعني أنا متأسف أقول أنه هي قد تكون بلشت بس يعني
0: ما بعرف إذا في إحصائيات بعد 7 أكتوبر إذا في إحصائيات رسمية عن عدد
1: يعني مش عمالها بتطلع مش عمالها بتطلع ومنيحنا ما تطلعش جزء من تسهيل عملية الهجرة للشباب اليوم موجود.

0: بس يعني هاي البلد دائما يعني بولادها عايشة. بطلع حدا بيجي 20 فاحنا قاعدين في البلد هاي مش مروحين. وهذا مكاننا يعني ما اعتقدش يعني. واعتقد لك اللي حكيناه في البداية وفي النهاية هو مرتبط يمكن بالنموذج. صح. احنا يمكن فقدنا جزء من النموذج واللي صار فينا ما قبل 7 اكتوبر. على فكره احداث كانت في الشمال في تركريم في جنين قتلوا لنا المخيم اللي هو شكلا الحاضنه الشعبيه للمقاومه راحت بحاولنا تروح
1: ولحلمنا بالعوده يعني.
0: نعم يعني كلمه محطه هذا المخيم محطه انتظار شالوها. صح. شوفي اصغر النماذج الموجودة احنا بحاولوا يفقدونا اياها ولكن يعني بعض الشعب بخلصش تجاربنا طويلة زي ما قلت من 1917 لليوم احنا لساتنا احنا وياهم راس براس
1: احنا مصممة من 1917 مش من 1948
0: من
1: يوم بلشت الحرب العالمية ونحن عم ندفع ثمن
0: 100% الهجرة اليهودية بلشت في عام 1917 ودفعنا اثمان كثيرة استاذ بيان يعني في النهاية استاذ بيان ويعني حديثك شيق والقعدة معك لا يمل منها.
1: كمان انت يعني محاور كتير يعني عميق لانه اخذتني بمحل غير المتوقع.
0: احنا رحنا يعني مكان
1: محلات على حسيت
0: بس الصراحة حسيت هذا كتير مهم اللي نحكى اليوم. يمكن اهم من اشياء كتير ما بعرف بديش احكي اهم ولا مش اهم ولكن هاي السرديه اليوم هاي الثقافه الوطنيه الموجوده اليوم يجب ان تعزز رغم كل شيء عماله بصير كباحثه واكاديميه ولاعبه مسرح لانك اكثر من من كاركتر في المسرح ككاتبه وفنانه ومخرجه مسرحيه. انا قدامي صفحتين سي في بس
1: لا هاي حاله طبيعيه
0: يكفي. نعم.
1: انا مش استثناء مشان كمان انا اكون ما عندي هذا الجنون العظمه. كل فنان فلسطيني وانا يعني بحكيها بقلب مفتوح كل زملائي وزميلاتي كل واحد فيهم هو كاتب وممثل ومخرج وبيعمل ضو وبيعمل ديكور وبيعمل أزياء. كل ممثل فلسطيني هو منتج أيضا. يعني كلهم عم بحاربوا وحاملين حاملين أكثر من ما يعني ما هن قادرين يحملوا لأنه هن مآمنين برسالة المسرح الفلسطيني. فهي تحية لكل من سبقني بالمسرح الفلسطيني بالذات مسرح الحكواتي مؤسسين المسرح الحكواتي إيمان عون إدوار معلم عامر خليل الراحل فرانسوا أبو سالم بلشت أتأثر جاكي لوبك كل شخص وقف على خشبة المسرح بفلسطين بيوم من الأيام فتح لنا باب نحن الجيل اللي بعده نيجي نوقف ونكون مأمنين بهاي الرسالة. لولاهم نحن ما بنكون موجودين. ودورنا اليوم كمان إنه نحن نخلي هذا الباب مفتوح للولاد اللي بعدنا والأجيال اللي جاي بعدنا.
0: احنا بخير طالما في ناس زيك موجودين احنا بخير استاذ بيان.
1: شكرا
0: قد ما شكرتي اسمحي لي انه انا اشكرك.
1: شكرا لك.
0: اشكرك على كل الجهود بتقوموا فيها وعلى الرساله اللي حملتيها وحاملها زملائك يعني ولكن يعني انا بقدر احكي باسم زملائك وباسم بيان. شكرا جزيلا وشكرا لتلبيه الدعوه وجودك اليوم.
1: شكرا كثير لكم. شكرا شكرا يعطيك العافيه.
0: يسعدك. شكرا جزيلا. ويعني اعزائي المستمعين والمشاهدين متابعينا دوما في هذه الحلقه الاستثنائيه اللي انا اخذتني صراحه لمكان كثير بعيد. شكرا لمتابعتكم واكيد انتظرونا ان شاء الله الاسبوع الجاي في ضيف جديد وبودكاست حلقه جديده من ضيف الرايه. تحياتنا لكم من شبكه رايه الاعلاميه وبرعايه جوال. ابقوا بألف خير. سلامات.
2: ضيف الرايه حوار مهني وشخصي جوانب نعرفها وجوانب لا نعرفها. ضيوفنا مميزون نتعلم منهم نستفيد من تجربتهم. ضيف الراية كل أحد الخامسة مساء
3: برعاية جوال.

في أي وقت وأي مكان. تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI الوسيط الرائد في فلسطين. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عام من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. تفضل بزيارة CFI.trade أو مكاتبنا في برج عمار البيرة رام الله، أو الاتصال على رقم سلم 99-0. التداول ينطوي على مخاطر عالية على رأس المال المستثمر. يجب فهم جميع المخاطر قبل الاستثمار. الشركة لا تتعامل مع الأصول الافتراضية. الشركة مرخصة من هيئة سوق رأس المال الفلسطينية.

0: لجنادي إنا كنا.
1: مش بس لأنه وطني، لكن لأنه بيستحق جودة وإتقان وإصرار بيكبر يوم عن يوم. اختيارك للمنتج الوطني هو ثقة، والثقة بتصنع الفرق.
2: هذا الإعلان يأتيكم ضمن الحملة الإعلامية لدعم وتعزيز المنتج الوطني التي تنفذها شبكة رايا الإعلامية بالشراكة مع شركة دواجن فلسطين عزيزة، الشركة الوطنية لصناعة الألمنيوم والبروفيلات نابكو، شركة البينار للألبان والمواد الغذائية، شركة مطاحن القمح الذهبي، الجودة اختيار،

0: شو مالك؟ ليش معصب ومضغوط؟
1: شغلي لفوق راسي ولازم أنجز تأميني.
0: لا تروح ولا تيجي، الحياة صارت أسهل وأسرع. بكبسة زر من مكانك وثيقة تأمينك بتكون بين إيديك.
1: أي معقول؟ وين الحكي اللي بتقولي عنه؟
2: شركة تراست العالمية للتأمين سهلت حياتنا من خلال خدمات الدفع الإلكتروني، أمان وسرعة، وبتحافظ على سرية المعلومة. شركة تراست بتوصل لك الفاتورة ووصل الاستلام ووثيقة التأمين خلال دقائق. وين ما تكون، كبسة زر من تليفونك بيكون تأمينك بين إيديك. لمزيد من المعلومات تواصلوا مع شركة تراست للتأمين على الرقم 1800 87 87 87.
3: لتأمين سيارتك، بيتك، مشروعك، وحتى رحلاتك وسفراتك، ادفع إلكترونيا وانت مرتاح مع تراست العالمية للتأمين. اختر الطريقة المناسبة، البطاقات الائتمانية وقصة 12 شهر بدون فوائد، اي براق، اي سداد، مال تشات، بال باي او ريفلكت. خدمة سريعة، آمنة، وبدون تعقيدات. تواصل مع تراست عبر الرقم سلم 500 أو تفضل بزيارة أحد فروع ومكاتب الشركة في كافة المحافظات. تراست العالمية للتأمين، الاختيار الأول.
0: شو مالك؟ ليش معصب ومضغوط؟
1: شغلي لفوق راسي ولازم أنجز تأميني.
0: لا تروح ولا تيجي، الحياة صارت أسهل وأسرع. بكبسة زر من مكانك وثيقة تأمينك بتكون بين إيديك.
1: أي معقول؟ وين الحكي اللي بتقولي عنه؟
2: شركة تراست العالمية للتأمين سهلت حياتنا من خلال خدمات الدفع الإلكتروني، أمان وسرعة، وبتحافظ على سرية المعلومة. شركة تراست بتوصل لك الفاتورة ووصل الاستلام ووثيقة التأمين خلال دقائق. وين ما تكون، كبسة زر من تليفونك بيكون تأمينك بين إيديك. لمزيد من المعلومات تواصلوا مع شركة تراست للتأمين على الرقم 1800 87 87 87.

0: وقت للبحث. لا وقت للبحث. اجعل من تصفحك للإنترنت وقتا ممتعا. راية دوت بي أس. الوطن في صفحة واحدة. راية دوت بي أس.
1: ابدأ يومك بآخر الأخبار في إطلالة صباحية على كل جديد.
2: العودة إلى اتفاق باريس ومناقشة هذا الاتفاق.
3: هذا الاتفاق تنفذ.
4: إحنا جاهزين أن نذهب إلى انتخابات.
5: هناك أكثر من 500 مباراة إقصائية في الضفة الغربية.
1: يوم جديد من الأحد إلى الخميس السابعة صباحا على راية FM. هذا البرنامج برعاية بنك فلسطين. الساعة الآن 6:00 مساء.
6: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.

0: الساعة الآن 7:00 مساء.
1: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
2: بوابة واحدة، أكثر من صفحة، أكثر من صوت، وأكثر من صورة.
3: رايا دوت بي أس
2: بوابة الوطن، من أجلك أنت.

0: نجا من نجا من حرب الإبادة على غزة، لكن ذكرياتهم تمتلئ بالوجع والمشاهد الصادمة والقاسية. أحلامهم وآمالهم والكلمات التي اختنقت في صدورهم نسعى اليوم لسماعها. ناجون من الإبادة، قصص نتشاركها عبر أثير راية. ناجون من الإبادة مع مادلين شقلي.
1: نضال، رجل أربعيني من شمال غزة، أستاذ بالجامعة. كانت حياته بين قاعات المحاضرات وبيته يلي بناه حجر حجر، فكان بيعرف إنه أول أيام الحرب رح تأخذ منه كل هالحياة مرة واحدة. البيت صار ذكرى والجامعة صارت ركام. أهلا وسهلا فيكم بحلقة جديدة من برنامج ناجون من الإبادة. أنا معكم مادلين شقلي. نضال اليوم ببلش من جديد من جوا خيمة. شو صعب لما الحياة بتنسحب فجأة وبيصير الإنسان مجبور يبدأ بداية هو ما اختارها.
2: أنا اسمي نضال، العمر 41 سنة. قبل الحرب كانت يعني الحياة جميلة جدا، مختلفة جدا عن بعد الحرب. كان في موجود بيت سكنت فيه 25 يوم، كان بيت جاهز. لما أجت الحرب كان لي بالضبط 25 يوم. طبعا البيت تم هدمه بشكل كامل الآن. بقيت الصبح يوميا الواحد يتوجه إلى شغله، أدرس نظام ساعات في جامعة الأزهر وجامعة القدس المفتوحة لأن حاصل على شهادة الماجستير في الاقتصاد. وباقت الحياة يعني كثير ملائمة، الأبناء موجودين، عندي ولدين وبنتين والزوجة موجودة، وكل شيء كان يعني متوفر، والعلاقات مع الجيران كانت كثير ممتازة. وأكثر شيء كنت مبسوط فيه إنه المحيط اللي حوالي كان كلهيته في في في عملية حب، في تبادل ما بين بعضنا في كل شيء. أنا من سكان مدينة بيت حنون، ولكن للأسف لما أجت الحرب وأجى 7 أكتوبر فقدت أول شيء البيت بشكل كامل اللي ما عشتش فيه 25 يوم بالضبط. أيضا كمان فقدت شغلي في جامعة الأزهر والقدس المفتوحة لأنه أنا محاضر بنظام الساعة وما ظلش فيه اللي هو في الأساس جمعيات جامعات للتعليم بشكل عام. أيضا كمان الجيب اللي كانت حوالي من ناحية الأهل، من ناحية الجيران والحب اللي كان متبادل، كله تشتت الآن. اللي موجود في خان يونس، اللي موجود في الدير، اللي موجود في غزة، لأنه منطقة بيت حنون يعني إلى حتى الآن ما فيش حد بيقدر يصلها لأنه منطقة مغلقة عسكريا. أيضا كمان في نقطة كثير مهمة بتواجهنا بعد الحرب، أنه أول شيء أنه انتقل الإنسان من بيت لخيمة، وهذه صعب كثير، مش مقومات حياة يعني بتاتا، من ناحية الحمام، من ناحية المياه. يعني أول ما بنصحى الصبح من الساعة 6:30 ندور على مية، هذا ما كانش موجود قبل الحرب بتاتا. بعد المية يعني ما فيش أي عمال، بنتوجه لبعض المؤسسات من ناحية التطوع اللي نقدر يعني نملأ ريق أبنائنا لو بشيء بسيط من هذه المؤسسات اللي موجودة في داخل قطاع غزة الآن. الحياة بشكل عام صعب كثير بعد الحرب، ما فيش يعني أي جزء من من من من بصيص الأمل حتى في المستقبل. احنا بنلاحظ كمان يعني انه بنقرأ في الشارع الفلسطيني وبنشاهد كمان في اللي هو الأخبار اللي موجودة، وبنشوف إيش الرؤية المستقبلية لغزة، زي ما بنسمع إنه في حيجي إعمار، في حيجي اللي هو ضايف، في حيجي، ولكن لحتى الآن هذا كله مش ملموس على أرض الواقع. بالعكس الآن لما بدك تروح تتبضعي أنت على أساس تعملي لقوت يوم واحد بس، أقل شيء بدك 70-80 شيكل بس على أساس نجيب الخضار على سبيل المثال. أسعار غالية جدا، اللحوم غالية جدا، الكهرباء مش موجودة. يعني لما بدك تضوي في الليل في داخل الخيمة بتحاول تضوي اللي هو الجوال عن طريق الجوال، لا في طاقة شمسية ولا في كشافات ولا في، فبشكل عام هذه كلها هي معاناة موجودة عندنا في داخل قطاع غزة. ولكن في روح التفاؤل موجودة، نتمنى في الأيام القادمة إن شاء الله بأنه الحياة ترجع كما كانت سابقا وتنتهي الحرب بشكل كامل وتقف عمليات المجاعة وغلاء الأسعار وعمليات القتل اللي بتتم في داخل قطاع غزة. وكل شيء في الأول وفي الأخير قضاء وقدر، وإحنا يعني راضين بقضاءنا وقدرنا، وإن شاء الله ربنا بعوضنا عن الأيام هذه كلهيتها بأيام أفضل بكثير.
1: ورغم الخسارة الكبيرة ضل نضال متمسك بالأمل، أمل إنه القادم يكون أفضل. في غزة ممكن الإنسان يخسر بيته وشغله، بس ما بيخسر إيمانه بالحياة، لأنه نجينا من الإبادة ما بيعيشوا على اللي راح، بيعيشوا على الأمل باللي جاية. انتهت حلقتنا من نجومنا الإبادة، انتظرونا بحلقات قادمة. دمتم وإلى اللقاء. مادلين شقلي.
0: نجا من نجا من حرب الإبادة على غزة، لكن ذكرياتهم تمتلئ بالوجع والمشاهد الصادمة والقاسية. أحلامهم وآمالهم والكلمات التي اختنقت في صدورهم نسعى اليوم لسماعها. ناجون من الإبادة، قصص نتشاركها عبر أثير راية. ناجون من الإبادة مع مادلين شقلي.

0: خلالنا ندعم سويا بجودة منتجاتنا.
1: لجنادي إلنا كنا.
2: شو مالك؟ ليش معصب ومضغوط؟
3: شغلي لفوق راسي ولازم أنجز تأميني.
2: لا تروح ولا تيجي، الحياة صارت أسهل وأسرع. بكبسة زر من مكانك وثيقة تأمينك بتكون بين إيديك.
3: أي معقول؟ وين الحكي اللي بتقولي عنه؟
4: شركة تراست العالمية للتأمين سهلت حياتنا من خلال خدمات الدفع الإلكتروني، أمان وسرعة، وبتحافظ على سرية المعلومة. شركة تراست بتوصل لك الفاتورة ووصل الاستلام ووثيقة التأمين خلال دقائق. وين ما تكون، كبسة زر من تليفونك بيكون تأمينك بين إيديك. لمزيد من المعلومات تواصلوا مع شركة تراست للتأمين على الرقم 1800 87 87 87.
5: لتأمين سيارتك، بيتك، مشروعك، وحتى رحلاتك وسفراتك، ادفع إلكترونيا وانت مرتاح مع تراست العالمية للتأمين. اختر الطريقة المناسبة، البطاقات الائتمانية وقصة 12 شهر بدون فوائد، اي براق، اي سداد، مال تشات، بال باي او ريفلكت. خدمة سريعة، آمنة، وبدون تعقيدات. تواصل مع تراست عبر الرقم سلم 500 أو تفضل بزيارة أحد فروع ومكاتب الشركة في كافة المحافظات. تراست العالمية للتأمين، الاختيار الأول.
2: شو مالك؟ ليش معصب ومضغوط؟
3: شغلي لفوق راسي ولازم أنجز تأميني.
2: لا تروح ولا تيجي، الحياة صارت أسهل وأسرع. بكبسة زر من مكانك وثيقة تأمينك بتكون بين إيديك.
3: أي معقول؟ وين الحكي اللي بتقولي عنه؟
4: شركة تراست العالمية للتأمين سهلت حياتنا من خلال خدمات الدفع الإلكتروني، أمان وسرعة، وبتحافظ على سرية المعلومة. شركة تراست بتوصل لك الفاتورة ووصل الاستلام ووثيقة التأمين خلال دقائق. وين ما تكون، كبسة زر من تليفونك بيكون تأمينك بين إيديك. لمزيد من المعلومات تواصلوا مع شركة تراست للتأمين على الرقم 1800 87 87 87.
1: عين على فلسطين والعالم، رايا.بي اس.

0: قرابة واحدة أكثر من صفحة، أكثر من صوت، وأكثر من صورة.
1: رايا دوت بي أس
0: بوابة الوطن، من أجلك أنت.

0: حليب بريميوم من الجبريني، التفاصيل بتصنع الفرق. الجبريني، صحي لذيذ.
1: صحتك جبريني، كل يوم معلومة صحية طبية.
2: النوم الجيد، الحصول على كمية كافية من النوم الجيد يلعب دورا هاما في الحفاظ على صحة الجسم والعقل. ينصح بتخصيص وقت كاف للنوم وتهيئة بيئة مريحة لتحسين جودته.
1: كل يوم نصيحة في صحتك جبريني، والصحة في منتجات الجبريني.

0: حليب بريميوم من الجبريني، التفاصيل بتصنع الفرق. الجبريني، صحي لذيذ.
1: هل فاتك الاستماع لأي برنامج؟ استمع لما فاتك من برامج في أي مكان وزمان عبر موقع رايع.بي اس.

يا رب، اللهم اجعل غدونا إليك مقرونا بالتوكل عليك، ورواحنا عنك موصولا بالنجاح منك، وإجابتنا لك راجعة إلى التهالك فيك، وذكرنا إياك منوطا بالسكون معك، وثقتنا بك هادية إلى التفويض إليك، ولا تخلنا من يد تستوعب الشكر. اللهم أعذنا من جشع الفقير، وريبة المنافق، وطيشة العجول، وفترة الكسلان، وحيلة المستبد، وفتور العقل، وفلتة الذهول، وحرقة النكول، ورقة الخائف، وطمأنينة المغرور، وغفلة الغرور. يا رب، صل الكفاية بالسلوة عن هذه الدنيا، واجعل التهافنا عليها حنينا إلى دار السلام ومحل القرار، وغلب إيماننا بالغيب على يقيننا بالعيان، واحرسنا من أنفسنا فإنها مفاتيح البلوى. اللهم هذا الدعاء ومنك الإجابة، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك، وبطاعتك عن معصيتك، وبفضلك عمن سواك، واحرسنا اللهم بعينك التي لا تنام، واكنفنا بكنفك الذي لا يرام، وأحينا اللهم وأمتنا على الإسلام، إنك أنت السلام ومنك السلام، فأحينا ربنا بالسلام وأدخلنا دار السلام، تباركت وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اكفنا بلطفك الخفي شر كل بلاء ظاهر وخفي، ما علمنا وما لم نعلم، وما أنت به أعلم، إنك أنت الأعز الأكرم. اللهم اجنبنا مواطن الظلم والفتن والبلاء، واحفظنا اللهم من مزالق الشرك والسفه والرياء، وعافنا اللهم من موجبات السخط والغضب والجفاء، واسلكنا اللهم في أحبابك من أهل اليقين، أهل الصدق والوفاء، وأهل الخوف والرجاء، أهل الزهد والحياء، وأهل الحب والصفاء. والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء.

القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

اللهم إنا نعوذ بنور وجهك الكريم من ظلمة الأغيار ومن عذاب النار، ونعوذ بك من سوءة الدار ومن إساءة الجار، ونعوذ بك من قطيعة الأخيار ومن صحبة الأشرار، ونعوذ بك من فتن الليل ومن بوائق النهار، إنك أنت الكريم الرحيم العزيز الغفار. اللهم إنا نعوذ بك من غضب الوالدين ومن عقوق الأبناء، ونعوذ بك من غلبة الدين ومن قلة الوفاء، ونعوذ بك من الفرقة والبين ومن خيبة الرجاء ومن عضال الداء ومن شر كل بلاء خارج من الأرض أو نازل من السماء، إنك أنت القادر المقتدر العلي الكبير. اللهم إنا نعوذ بك من فتنة المحيا ومن فتنة الممات، ومن وهدة السيئات ومن قلة الحسنات، فارض عنا اللهم وتقبل منا اليسير، واعف عنا وتجاوز عن التقصير، إنك أنت الرحمن الرحيم العفو الغفور. والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء.

0: ما بين العابرين مرور الكرام ومن يتركون أثراً لا يزول. اختار ضيوفنا أن يكتبوا قصة نجاح ملهمة تضيء دروب الأمل. ملهمون، أناس أدركوا أن المستحيل لا يدون إلا في قاموس العاجزين. ملهمون برنامج أسبوعي رياضي يروي قصة نجاح أحدثت أثراً طيباً، تتابعونها على راية أف أم.
1: في زمن تتسارع فيه الحياة نحتاج أكثر من أي وقت مضى إلى وقفة مع مبدع يصنع لا أن ينسخ. مرحبا بكم في مساحة نفتح فيها النوافذ على مبدعين ملهمين خطوا أسماءهم بماء الذهب على سجلات التاريخ. أنا مجد القاسم وهذا برنامجكم ملهمون. كان طفلا يركض وراء حلم كبير، كتب فصولا لا تنسى في ملاعب الوطن وخارجه. لاعب صال وجال، حمل شغف الجماهير على كتفيه فكان عنوانا للإصرار والموهبة. حقق الألقاب محليا وتوج مسيرته بإنجازات صنعت له مكانا بين الكبار قبل أن يشق طريقه نحو الاحتراف الخارجي، رافعا اسم فلسطين عاليا في كل محطة. نجمنا هو أشرف نعمان، لاعب المنتخب الوطني سابقا لكرة القدم.
2: إنجازاتي كانت كبيرة مع نادي وادي النيس، أخذت مع نادي وادي النيس يعني عدة بطولات، الدوري الفلسطيني ودوري المحترفين، وكمان يعني كان في لي بطولات بكأس فلسطين مع نادي وادي النيس، وكان في لي بطولة كأس أبو عمار كمان مع نادي شباب الخليل اللي صراحة كان من أفضل المواسم اللي عشتها بالدوري المحلي مع شباب الخليل.
1: مع منتخب فلسطين لكرة القدم ارتدى القميص بكل فخر ليصبح أحد وجوه الكرة الفلسطينية المضيئة.
2: إنجازاتي مع المنتخب طبعا أفضل إنجاز لي هي بطولة كأس التحدي بال 2014، وشاركنا في عدة مشاركات آسيوية للمنتخب، لكن هي بطولة كأس التحدي بالنسبة لي كانت الأفضل في مسيرتي الرياضية، والمنتخب هو كان يعني بوابة لي في الاحتراف الخارجي، منها الفيصل السعودي ومنها أجر السعودي والوحدات الأردني والفيصل الأردني. وعلى صعيد المنتخب يعني شرف كبير إني أنا كنت جزء من إسعاد الشعب الفلسطيني في 2014 في الإنجاز التاريخي اللي كان في 2014 في نهائي بطولة كأس التحدي اللي صراحة أخذنا لقبها.
1: أشرف نعمان، حكاية لاعب لم تكن مجرد أهداف وتمريرات، بل قصة تستحق أن تروى وتؤكد أن الموهبة الفلسطينية قادرة على الوصول مهما كانت المسافات ومهما اشتدت التحديات.
0: ما بين العابرين مرور الكرام ومن يتركون أثراً لا يزول. اختار ضيوفنا أن يكتبوا قصة نجاح ملهمة تضيء دروب الأمل. ملهمون، أناس أدركوا أن المستحيل لا يدون إلا في قاموس العاجزين. ملهمون برنامج أسبوعي رياضي يروي قصة نجاح أحدثت أثراً طيباً، تتابعونها على راية أف أم.
3: صوتها عالٍ،

0: بوابة واحدة، أكثر من صفحة، أكثر من صوت، وأكثر من صورة.
1: رايا دوت بي أس
0: بوابة الوطن، من أجلك أنت.

0: الساعة الآن 8:00 مساء. في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
1: بوابة واحدة، أكثر من صفحة، أكثر من صوت، وأكثر من صورة.
2: رايا دوت بي أس.
1: بوابة الوطن، من أجلك أنت.

0: الأخبار المحلية.
1: دمر 5000 طن من العدوان الإسرائيلي.
0: العربية والعالمية.
1: فإن داعش تؤيد ما يسمى بالذئاب أو الذئب المنفرد.
0: الصحافة حول العالم. التحليلات السياسية.
2: لا يوجد هناك إجماع أوروبي على قضية المستوطنات أصلاً.
0: الطقس، العملات، الاقتصاد، الرياضة، منوعات وأكثر في الواحدة الإخبارية. يومياً عدا الجمعة الواحدة ظهراً.

0: ابدأ يومك بآخر الأخبار في إطلالة صباحية على كل جديد.
1: العودة إلى اتفاق باريس ومناقشة هذا الاتفاق.
2: هذا الاتفاق تنفذ.
3: إحنا جاهزين أن نذهب إلى انتخابات.
4: هناك أكثر من 500 ثورة اقتصادية في الضفة الغربية.
0: يوم جديد من الأحد إلى الخميس السابعة صباحا على راية FM. هذا البرنامج برعاية بنك فلسطين.

0: كل خدمتك في كل فرصة.
1: مش فين وفين متجمعين
0: متأكدين.

ضيف الراية، حوار مهني وشخصي، جوانب نعرفها وجوانب لا نعرفها. ضيوفنا مميزون، نتعلم منهم، نستفيد من تجربتهم. ضيف الراية كل أحد الخامس مساءً

0: شو بتعرف عن سيارتك؟ تعرف على كل جديد ومفيد ومثير في عالم السيارات. البرنامج الأول في فلسطين المتخصص في السيارات.
1: يأتيكم الثلاثاء 11 صباحا ويعاد السبت 6 مساء. تيربو مع سلام الأطرش.
0: هذا البرنامج برعاية
1: سمارت، سيارة كهربائية ذكية عصرية من شركة غرغور التجارية.

بانوراما رايا، تسليط الضوء على القضايا التربوية والمهنية. بانوراما رايا من الأحد إلى الخميس الثالثة مساء. شركة البركة للتأمين، حلت البركة. هذا البرنامج برعاية البنك الإسلامي العربي، صيرفة إسلامية حديثة.

الصحافة، نقلب الأوراق ونطالع أهم وأطرف ما جاء فيها. أوراق الصحافة من الأحد إلى الخميس 7:30 صباحا. هذا البرنامج برعاية البنك الإسلامي الفلسطيني، حسن الاختيار.

0: بوابة واحدة، أكثر من صفحة، أكثر من صوت، وأكثر من صورة.
1: رايا دوت بي أس
0: بوابة الوطن، من أجلك أنت.

0: الساعة الآن 9:00 مساء.
1: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
0: أخبار فيديو عين على فلسطين والعالم. رايا دوت نافذتكم نحو فلسطين. الفترة الدينية تأتيكم برعاية شركة التكافل للتأمين، خدمات تأمين إسلامية.

اللهم اهدنا بفضلك في من هديت، وعافنا في من عافيت، وتولنا في من توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا واصرف عنا شر ما قضيت، فإنك سبحانك تقضي ولا يقضى عليك، وإنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت. تباركت ربنا وتعاليت، ولك الحمد على ما قضيت، ولك الشكر على ما أنعمت به وأوليت. ونستغفرك اللهم من كل ذنب ونتوب إليك، ونستعين بك ونتوكل عليك. اللهم أحسن وقوفنا بين يديك، ولا تخزنا يوم العرض عليك، إذ الإحسان منك وإليك. اللهم اكلأنا بعنايتك، واحفظنا برعايتك، وانصرنا بهدايتك، واجعلنا من أهل طاعتك. والصلاة والسلام على نبيك المصطفى وعلى آله وصحبه أجمعين.

قائمة. آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

يا اللهم تولنا فيما وليتنا حتى لا نتولى عنك، وأمنا مما خوفتنا حتى نقر معك، وأوسعنا رحمتك حتى نطمئن إلى ما وعدتنا في كتابك، وفرق بيننا وبين الغل حتى لا نعامل به خلقك، واغننا بك حتى لا نفتقر إلى عبادك، فإنك إذا يسرت أمرا تيسر، ومهما بلوتنا فلا تبلنا بهجرك ولا تجرعنا مرارة سخطك، وقد اعترفنا بربوبيتك عبودية لك، فعرفنا يا رب حقيقتها بالعفو عنا والإقبال علينا والرفق بنا يا رحيم. اللهم يا ذا الجود والكرم العظيم، نسألك بحق نبيك الشفيع الرؤوف الرحيم، أن تهب لنا من الخير والهدى على صراطك المستقيم، ما نشهد به نور وجهك الكريم في جنات النعيم، إنك أنت الغفور الشكور الحكيم العليم. وصلى الله على سيدنا محمد خاتم النبيين وإمام المرسلين، وعلى آله وصحبه أجمعين.

0: شركة التكافل للتأمين، خدمات تأمين إسلامية. www.attakafol-ins.ps.
1: صوتها عال، هدفها نقل الحضارة العربية، نظرتها عصرية، طموحها اختراق القلوب والعقول، ولتحرز الهدف رفعت الراية وانطلقت وصار اسمها راية اف ام.
2: نجا من نجا من حرب الإبادة على غزة، لكن ذكرياتهم تمتلئ بالوجع والمشاهد الصادمة والقاسية. أحلامهم وآمالهم والكلمات التي اختنقت في صدورهم نسعى اليوم لسماعها. ناجون من الإبادة، قصص نتشاركها عبر أثير راية. ناجون من الإبادة مع مادلين شقلي.
3: محمد مرشد تربوي في الأونروا، أب وعنده عيلة، كان كل همه يوفر إلى حياة بسيطة وآمنة في مخيم جباليا، بس بعد 7 أكتوبر كل شيء تغير. أهلا وسهلا فيكم في برنامج ناجون من الإبادة، أنا معكم مادلين شرقلي. النزوح صار واقع يومي، التعب ما وقف والوجع صار أكبر من أي حكي. محمد بيقول إنه الهدنة الأولى كانت زي بصيص أمل، لكن الصدمة كانت أكبر لما شاف غزة ممسوحة. اليوم محمد مش بس بيحكي عن فقدان بيت أو شغل، هو بيحكي عن تعب نفسي كبير، عن اكتئاب، وعن محاولة مستمرة ليلاقي طريق يعيش فيه حتى لو بعيد عن كل شيء تعلمه.
4: أنا محمد أبو سعدة. ما قبل 7 أكتوبر كنت أعمل مدرس، أو عفوا مرشد مدرسي على بند بطالة في الأونروا. بعد 7 أكتوبر اختلفت الأمور، يعني رأسنا على عقبة زي ما بيحكوها، بدت القصف العشوائي، وهذا اللي خلانا نضطر أنه ننزح من أكثر من مكان. كانت البداية غزة، بعد غزة طلب منا نتوجه لجنوب وادي غزة، رحنا على منطقة الإنصارات، ومن بعد الإنصارات نزحنا على خان يونس، ومن خان يونس إلى رفح، وبعد رفح رجعنا على الدير. في كل نزوح حكاية، في كل نزوح وجع، في كل نزوح ألم. فبعد ما جاءت، يعني أجت الهدنة الأولى اللي كانت مدتها تقريبا 42 يوم وفشلت، رجعنا مهرولين والله، يعني مشينا على أقدام أنا وزوجتي وأولادي الأطفال، رجعنا مشي من الوسطى للشمال، مشي على الأقدام، لأنه إحنا اشتقنا يعني كتير لغزة ولمخيمات غزة ولبيتي ولذكرياتي. لكن كانت الفاجعة إنه ما لقيت بيت ولا لقيت مدينة ولا لقيت مخيم ولا لقيت حارة. محمد كان ببحث عن مصدر دخل في شهاداته، لكن بكل أسف ما لقيت. اضطريت إنه أشتغل أبيع اللي هو غريبة ونمورة حتى ما أحتاج حدا. بدي أتطرق لموضوع المجاعة اللي صارت في غزة. يعني وصل الأمر إنه الأطفال أولادي الصغار يبكوا من شدة الجوع ومن شدة اللي هو مرارة الجوع. طبعا كان يصرخ وينين من شدة الجوع، وأنا عاجز حتى يعني اخترنا طرق الموت ما تسمى، اللي هو المقاطير والأشياء، كنت أروح على زكيم من أجل يعني توفير لو كيسة طحين لأطفالي حتى يسدوا جوم. ولحد ما أجل النزوح الأخير لمدينة غزة رجعت لدير البلح. من دير البلح طبعا سكنت في خيمة للأسف بالأجار كمان، وكانت حياة كتير صعبة، من منخفضات، من قصف، من خوف، من كل شيء. ولحتى الآن قاعد يعني بحاول أتأقلم في الوضع اللي احنا فيه، وأنا لحتى الآن مش ناجي من الإبادة، لأنه احنا ما بنعرف شو اللي جاي، يعني لأن الوضع الأمني لسه مش مستقر، وما بعد حالي أني أنا إنسان جيت أنا وأطفالي وزوجتي وأهلي من الإبادة، إحنا ما زلنا تحت الإبادة.
3: في ناس نجت من القصف، من الجوع، من الخوف، بس لسه هي بتعيش حرب من نوع تاني كل يوم. لما يقرر مدرس يترك مجاله ويدور على أي شغل بس عشان يعيش، هاني بتفهم قديش الحياة تغيرت. نجونا من الإبادة مش بس عن النجاة من الموت، هو عن معركة البقاء بعد النجاة. انتهت حلقتنا من برنامج نجونا الإبادة، انتظرونا بحلقات قديمة. كنت معكم أنا مادلين شقلي، إلى اللقاء.
2: نجا من نجا من حرب الإبادة على غزة، لكن ذكرياتهم تمتلئ بالوجع والمشاهد الصادمة والقاسية. أحلامهم وآمالهم والكلمات التي اختنقت في صدورهم نسعى اليوم لسماعها. ناجون من الإبادة، قصص نتشاركها عبر أثير راية. ناجون من الإبادة مع مادلين شقلي.
1: صوتها عالٍ،

0: صوتها عال، هدفها نقل الحضارة العربية، نظرتها عصرية، طموحها اختراق القلوب والعقول، ولتحرز الهدف رفعت الراية وانطلقت وصار اسمها راية اف ام.
1: شو مالك؟ ليش معصب ومضغوط؟
2: شغلي لفوق راسي ولازم أنجز تأميني.
1: لا تروح ولا تيجي، الحياة صارت أسهل وأسرع، بكبسة زر من مكانك وثيقة تأمينك بتكون بين إيديك.
2: أي معقول؟ وين الحكي اللي بتقولي عنه؟
3: شركة تراست العالمية للتأمين سهلت حياتنا من خلال خدمات الدفع الإلكتروني، أمان وسرعة، وبتحافظ على سرية المعلومة. شركة تراست بتوصل لك الفاتورة ووصل الاستلام ووثيقة التأمين خلال دقائق. وين ما تكون، كبسة زر من تليفونك بيكون تأمينك بين إيديك. لمزيد من المعلومات تواصلوا مع شركة تراست للتأمين على الرقم 1800 87 87 87.
4: لتأمين سيارتك، بيتك، مشروعك، وحتى رحلاتك وسفراتك، ادفع إلكترونيا وانت مرتاح مع تراست العالمية للتأمين. اختر الطريقة المناسبة، البطاقات الائتمانية وقصة 12 شهر بدون فوائد، اي براق، اي سداد، مال تشات، بال باي او ريفلكت. خدمة سريعة، آمنة، وبدون تعقيدات. تواصل مع تراست عبر الرقم سلم 500 أو تفضل بزيارة أحد فروع ومكاتب الشركة في كافة المحافظات. تراست العالمية للتأمين، الاختيار الأول.
1: شو مالك؟ ليش معصب ومضغوط؟
2: شغلي لفوق راسي ولازم أنجز تأميني.
1: لا تروح ولا تيجي، الحياة صارت أسهل وأسرع، بكبسة زر من مكانك وثيقة تأمينك بتكون بين إيديك.
2: أي معقول؟ وين الحكي اللي بتقولي عنه؟
3: شركة تراست العالمية للتأمين سهلت حياتنا من خلال خدمات الدفع الإلكتروني، أمان وسرعة، وبتحافظ على سرية المعلومة. شركة تراست بتوصل لك الفاتورة ووصل الاستلام ووثيقة التأمين خلال دقائق. وين ما تكون، كبسة زر من تليفونك بيكون تأمينك بين إيديك. لمزيد من المعلومات تواصلوا مع شركة تراست للتأمين على الرقم 1800 87 87 87.
0: صوتها عالٍ،

0: حليب بريميوم من الجبريني، التفاصيل بتصنع الفرق. الجبريني، صحي لذيذ.
1: صحتك جبريني، كل يوم معلومة صحية طبية.
2: النوم الجيد، الحصول على كمية كافية من النوم الجيد يلعب دورا هاما في الحفاظ على صحة الجسم والعقل. ينصح بتخصيص وقت كاف للنوم وتهيئة بيئة مريحة لتحسين جودته.
1: كل يوم نصيحة في صحتك جبريني، والصحة في منتجات الجبريني.

0: حليب بريميوم من الجبريني، التفاصيل بتصنع الفرق. الجبريني، صحي لذيذ. محطة واحدة، أكثر من موجة. راية أف أم،
1: موسيقى
0: موسيقى، أغاني، أخبار أخبار، نرافقك في كل المناسبات. راية أف أم.

0: لا تفكر في تبديل المحطة.
1: ما بين العابرين مرور الكرام ومن يتركون أثراً لا يزول، اختار ضيوفنا أن يكتبوا قصة نجاح ملهمة تضيء دروب الأمل. ملهمون، أناس أدركوا أن المستحيل لا يدون إلا في قاموس العاجزين. ملهمون، برنامج أسبوعي رياضي يروي قصة نجاح أحدثت أثراً طيباً، تتابعونها على راية أف أم.
2: في زمن تتسارع فيه الحياة، نحتاج أكثر من أي وقت مضى إلى وقفة مع مبدع يصنع لا أن ينسخ. مرحبا بكم في مساحة نفتح فيها النوافذ على مبدعين ملهمين خطوا أسماءهم بماء الذهب على سجلات التاريخ. أنا مجد القاسم وهذا برنامجكم ملهمون. كان طفلا يركض وراء حلم كبير، كتب فصولا لا تنسى في ملاعب الوطن وخارجه. لاعب صال وجال، حمل شغف الجماهير على كتفيه فكان عنوانا للإصرار والموهبة. حقق الألقاب محليا وتوج مسيرته بإنجازات صنعت له مكانا بين الكبار قبل أن يشق طريقه نحو الاحتراف الخارجي، رافعا اسم فلسطين عاليا في كل محطة. نجمنا هو أشرف نعمان، لاعب المنتخب الوطني سابقا لكرة القدم.
3: إنجازاتي كانت كبيرة مع نادي وادي النيس، أخذت مع نادي وادي النيس يعني عدة بطولات الدوري الفلسطيني ودوري المحترفين، وكمان يعني كان في لي بطولات بكأس فلسطين مع نادي وادي النيس، وكان في لي بطولة كأس أبو عمار كمان مع نادي شباب الخليل اللي صراحة كان من أفضل المواسم اللي عشتها بالدوري المحلي مع شباب الخليل.
2: مع منتخب فلسطين لكرة القدم ارتدى القميص بكل فخر ليصبح أحد وجوه الكرة الفلسطينية المضيئة.
3: إنجازاتي مع المنتخب طبعا أفضل إنجاز لي هي بطولة كأس التحدي بال 2014، وشاركنا في عدة مشاركات آسيوية للمنتخب، لكن هي بطولة كأس التحدي بالنسبة لي كانت الأفضل في مسيرتي الرياضية، والمنتخب هو كان يعني بوابة لي في الاحتراف الخارجي، منها الفيصل السعودي ومنها أجر

0: وتؤكد أن الموهبة الفلسطينية قادرة على الوصول مهما كانت المسافات ومهما اشتدت التحديات.
1: ما بين العابرين مرور الكرام ومن يتركون أثراً لا يزول، اختار ضيوفنا أن يكتبوا قصة نجاح ملهمة تضيء دروب الأمل. ملهمون، أناس أدركوا أن المستحيل لا يدون إلا في قاموس العاجزين. ملهمون، برنامج أسبوعي رياضي يروي قصة نجاح أحدثت أثراً طيباً، تتابعونها على راية أف أم.
2: صوتها عالٍ،

طال الانتظار، والآن إليكم أهم الأخبار. رايا اف ام على الأجهزة الذكية. حملوا تطبيق رايا اف ام على جميع الأجهزة الذكية وتمتعوا بالبث المباشر، البرامج المسجلة، الصور، الأخبار، الفيديو والكثير على رايا أبليكيشن. أينما كنت ومتى تشاء، نحن الأقرب إليك. رايا أبليكيشن، لتبقى على تواصل، حمله الآن.

0: الساعة الآن 10:00 مساء.
1: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
2: بوابة واحدة، أكثر من صفحة، أكثر من صوت، وأكثر من صورة.
3: رايا دوت بي أس
2: بوابة الوطن، من أجلك أنت.

هل فاتك الاستماع لأي برنامج؟ استمع لما فاتك من برامج في أي مكان وزمان عبر موقع رايع.bs.

من اليوم صار فيك تشوفنا، صار فيك تشوفنا، مش بس تسمعنا، من خلال رايا دوت بي اس ومن خلال تطبيق رايا اف ام على كافة الأجهزة الذكية. صار فيك تشوفنا رايا دوت بي اس.

0: الساعة الآن 11:00 مساء. في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
1: بوابة واحدة، أكثر من صفحة، أكثر من صوت، وأكثر من صورة.
2: رايا دوت بي أس
1: بوابة الوطن، من أجلك أنت.
2: من

من اليوم صار فيك تشوفنا، صار فيك تشوفنا، مش بس تسمعنا، من خلال رايا دوت بي اس ومن خلال تطبيق رايا اف ام على كافة الأجهزة الذكية. صار فيك تشوفنا رايا.